على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت من عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، أنت زايد أنت الأول والمجاب، وأنت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول النهار.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح. يوم استبحت القلب وش له تستبيح، اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك واطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجية
1: اشعار فساء

0: 0009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009. الخليجيه.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرافي مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليل ساعة.
0: أشعار على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرف التسامح اطمح تراضيني يا زين وتذكر. إن عاشقك لرضاك يا زين طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما فيها أجمل من اللي يسامح. سامح ما فيها أجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.
2: آه يا من ونولت القهار من جروح ساطية بكسر ظني،
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الزوجية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
3: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا في صبري شفاعة
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديني العود
0: دانت الأثير.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخطرينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة، وبيع بيع ناس المخصين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت، حتى السؤال يقول وين الإجابة. عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لاهنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابه، أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت. تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت، إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: كانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: عبد الله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. الإمارات تتضامن مع اليونان والدنمارك وتعزي في ضحايا تحطم مروحيتين. ترامب: نجري محادثات مع إيران وهذه فرصتها الأخيرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين بعد مخالفتهما أحكام قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية ومعايير المحتوى الإعلامي. وأوضحت الهيئة أن المخالفة وقعت من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن محتوى مسيئا خالف معايير احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة وأساء إلى القيم السائدة في المجتمع. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن ممنوح لأحد المخالفين لمدة 3 أشهر. أقيم في مجمع زايد التعليمي بعوافي في رأس الخيمة حفل تخريج 200 طالب من منتسبي برنامج أصدقاء الشرطة الصيفي 2026 بحضور مديري العموم ونوابهم وعدد من كبار الضباط إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة.
2: بناء على توجيهات ومتابعة سيدي سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة وسعادة نائب القائد العام، تواجدنا لنحتفل بتخريج طلبة برنامج أصدقاء الشرطة في إمارة رأس الخيمة للموسم الرابع على التوالي. شارك فيه هذا العام 200 طالب على مدى 4 أسابيع في برنامج صيفي هادف جمع بين الفائدة والمتعة. من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم صحتهم النفسية وغرست فيهم قيم الانضباط والمسؤولية والولاء وحب الوطن، واليوم نفخر أنهم صاروا أصدقاء الشرطة سند وعون لرجال الأمن وشركاء في خدمة مجتمعهم. من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
0: من شبكة ARN.
1: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحيتين وإلى جمهورية اليونان الصديقة ومملكة الدنمارك الصديقة وشعبيهما الصديقين في هذا المصاب الأليم. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. وطالب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وكشف أن المفاوضات ستركز في مرحلتها الأولى على حرية الملاحة في هرمز، بينما يؤجل بحث برنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ثانية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا والمغرب أدارتا وضع الهجرة في جيب السبتة بكفاءة وبفعالية. وأضافت فون دير لاين في الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل مع السلطات المغربية بشأن شراكة منظمة تتطلع إلى المستقبل بشكل أكبر، وقالت إن الشراكة يمكن أن تعزز أنظمة الإنذار المبكر في مجال إدارة الحدود وتحسن الدعم الفني والمالي للمغرب. تعرضت سفينة الشحن التركية ناديجا لهجوم بطائرات مسيرة قبالة ميناء نوفروسيسك الروسي في البحر الأسود يوم أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من أفراد طاقمها. وقالت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية إن السفينة تقل 22 بحارا بينهم 13 تركيا، مشيرة إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم بواسطة وحدات بحرية روسية إلى ميناء نوفروسيسك، وسط معلومات أولية تفيد بأن إصابات 3 منهم قد تكون خطيرة. وأكدت السلطات التركية استمرار الحريق على متن السفينة، موضحة أن خطر وجود مسيرات أخرى في المنطقة أعاق اقتراب فرق الإنقاذ منها. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: 1 0
6: 0

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009 في ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع يوم الثلاثاء 7:05:44 توقيتي في استوديو الخليجية. أرحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في الثواني الأولى من خلال ساعتنا الأولى عبر أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. أنا أخذكم عهود الخلان إن شاء الله بستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن ومن خلال وقت أوتو. أكيد أوجه التحية الصباحية لكل المستيقظين باكرا في هذه اللحظات والمتوجهين لمقر عملهم أو حتى وجهاتهم المختلفة مشاويرهم ومواعيدهم. الله يسهل دروبكم وين ما كنتم متوجهين. يمكن حتى حد من المستمعين في هاي اللحظات وين ساير؟ ساير المطار مثلا على سبيل المثال. صباح الخير للجميع من مها حمزة حياك الله ويا مرحبا بك. صباح الخير والنور والسرور يا عبير ويسعد صباحك وصباح كل مستمعينا. كالعادة أذكركم بوسائل التواصل في بداية ساعتنا الأولى. عندكم رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا برسائلكم النصية المجانية. سؤالي الأول سؤال متعلق بالبزنس، أوكي؟ المشاريع اللي يمكن أغلبنا يعني يفكر أنه يبغي مثلا يقوم بهذا المشروع ويبتدي يعتمد على نفسه ويكون عنده دخل إضافي. هاي يعني يمكن من أحلام الكثيرين، ما أقدر أقول الكل لكن من أحلام الكثيرين، ووايد ناس يحبون البزنس وفكرة البزنس وكيف أنه ممكن تقدم دخل إضافي لهذا الموظف على سبيل المثال، وفكرة أن الواحد يستغنى عن وظيفته على طول بمجرد ما يبدأ مشروعه. هاي نأجلها شوية، نتم في وظائفنا، نشد حيلنا في هذا المشروع، نطوره، نخليه يدخل السوق بقوة. من بعد ذلك ممكن الواحد يفكر مرة ومرتين وثلاثة قبل لا يقرر أنه يترك الوظيفة. فهذا الموضوع ترى ما بسهل، مو بكل واحد صار وسوى بزنس ترك وظيفته، لأن سبحان الله دائما البزنس يعني عبارة عن ريسك، فيه الكثير من خلونا نقول التحديات، وقد ينجح وقد يفشل. وهني ممكن الإنسان يدخل في دوامة الندم أن أنا يليتني لو ما تركت وظيفتي. إلى أن طبعا يشاء رب العالمين أنك تترك وظيفتك، هذا شيء ثاني، وشوف أن مشروعك مثلا صدق وقف على رجولة. هذا الكلام كله سهل صح، لكن يوم أنت تتخطط لمشروع وتبدأ فيه هني تشوف التحديات الكثيرة. زين، فلنفترض أنت قررت تسوي مشروع معين، مطعم، كافيه، محل ورد، خدمة توصيل، شو ما كان هذا الشيء. زين، سويت الخطة كاملة، درست الموضوع دراسة مالية مطولة، عرفت كل التفاصيل، لقيت المكان المناسب، خلاص قررت واعتمدت على هذا المكان، عرفت المشروع اللي أنت بتسويه والمنتج اللي أنت بتقدمه أو الخدمة، كل هاي الأمور درستها. أوكي، الحين خلاص يا وقت افتتاح هذا المشروع، هل تبدأ في هذا المشروع بأسعار مخفضة بعد ذلك وبعد فترة من الزمن، تبتدي ترفع الأسعار، ولا على طول أنت تسعر من البداية؟ أنا سعري كذا، بدخل السوق بأسعار مثلا مرتفعة، أو حتى إذا كانت أسعاري منخفضة الربح اللي يطلع من هاي الأسعار المنخفضة يسدني ويكفيني ويغطي الأجار ويغطي تكلفة العمال وكل هاي الأمور، أوكي؟ واللوجستيات بشكل عام. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. مشروع لطالبة حلمت فيه، قدرت ولله الحمد والمنة أنك تحقق هذا المشروع وتراها على أرض الواقع، ويا اليوم المرتقب اللي تفتتح فيه هذا المشروع. سؤال يرجعنا لقبل افتتاح المشروع، هل دراسة الأسعار، أسعار المنتج أو الخدمة يعتمد على أنت والله جديد في السوق فأسعارك بتكون منخفضة، ولا من البداية تدخل بأسعار مرتفعة؟ شو الأنسب؟ شو الأفضل من وجهة نظركم؟ تدخل بأسعار منخفضة من بعد ذلك تدريجيا ترفع سعر هذا المنتج، ولا تدخل من البداية بأسعار عالية؟ هذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وخلونا نشوف خبراتكم من الناحية التجارية وكيف أنتوا تفكرون في هذا الموضوع وشو الأنسب بالنسبة لكم. هل تكون الأسعار اللي بتدخلون فيها السوق للمنتج أو الخدمة اللي بتقدمونها من البداية أسعار مرتفعة، ولا تبدون بأسعار منخفضة وشوي شوي مع الإقبال تبتدون ترفعون أسعاركم؟ بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ليش كل هاي التفاصيل؟ قصة وقد تكون يعني قصة ملهمة للكثيرين ولكل من يطمح أن يكون عنده مشروع متفرد بخدماته ومنتجاته. برجع وبتواصل إياكم من بعد دقائق وخلونا نشوف رأيكم في هذا الموضوع. تدخل السوق وتنزل منتجاتك تخلي الأسعار عالية من البداية، ولا تخفض الأسعار وتدريجيا بعد ما تكسب ثقة العملاء تبتدي ترفع أسعارك؟ برجع وبتواصل وياكم في انتظار مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، ولكم المزيد من التفاصيل.
1: هو الخليج على الخليجية.
0: وبناخذكم في جولة سريعة في سما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 33، 37، الدوحة 33، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 40، أما الكويت 34، 42، وأخيرا الرياض 30، 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: وش فيك تركض وش بلاك؟ وإيش اللي تتزاحم عليه؟ ليش اللي بيدك ما كفاك؟ وليش اللي مو بيدك تبيه؟ ناس إنها الدنيا نصيب غريب يا ابن آدم غريب. لو كل أحد راضي وقنوع، لو ما في شي اسمه طمع، ما كان فيها الدنيا جوع وما كان مركبنا طبع. بس من هو يسمع أو يجيب؟ غريب يا ابن آدم غريب. المال كلمة والأمل كلمة وبها نفس الحروف، شيئين من دون العقل تحيابهم بس ما تشوف. والمال كم بعد قريب؟ غريب يا ابن آدم غريب.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
4: اكتشفوا كريبتو كولايدر في 26 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
5: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
7: الليلة غير أفراح وخير.
6: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
7: يوم غنوا ويانا
6: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: Dia
1: Waiting Room.
2: في Waiting Room كنا نتكلم عن موضوع المشاريع. الكثير من الموظفين يحلمون بأن يكون عندهم مشروع مستقل، سواء يقدمون فيه منتج ولا خدمة. وطبعا يوم نتكلم عن هذا الموضوع فنحن نعرف بأن هناك تحديات لأي مشروع ممكن يعني الإنسان يبدأ فيه، بحكم أنه يعني يحتاج الكثير من المقومات عشان ينجح هذا المشروع، وفعلا يعني يلقى صيت واسع في هذا المنتج، فبالتالي الإقبال يكون أكبر. وقبل هذا كله تدرون أن هذا رزق من رب العالمين؟ هذا رزق، لأن ساعات هناك أشخاص يجتهدون ويركزون على كل التفاصيل ويبدعون في جوانب هذا المشروع، لكن سبحان الله أي مشروع أبسط منه، مع أنه فعلا دارس كل الجوانب وكل شيء، لكن يكون بسيط حتى في المنتج اللي يقدمه، وسبحان الله الرزق يكون أكبر لهذا الإنسان. فأول شيء يعني الرزق من عند رب العالمين، هذا واحد. وثانيا أكيد طبعا الاجتهاد والعمل، يعني خلونا نقول بهمة عالية لإنجاح هذا المشروع، بعد هذا يأتي ثانيا. زين، هذا مو موضوعنا، احنا موضوعنا عن الأسعار، أسعار المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها في هذا المشروع اللي أنت من زمان تحلم أنك تسويه. هل تبدأ بأسعار منخفضة من بعد ما تكسب ثقة العملاء تبتدي ترفع أسعارك شيئا فشيئا، ولا تدخل السوق وأنت واثق من نفسك بأسعار يعني ما بين المتوسطة إلى المرتفعة؟ يوسف عبد الواحد يقول أبدأ بسعر منافس عشان أجذب العملاء أولا، من بعد ما أبني ثقة وسمعة حلوة أبتدي أرفع السعر شوي شوي، إذا المنتج مميز وما له منافسين ببدأ من البداية بسعر غالي. باختصار يعتمد على المنافسين، إذا هناك منافسين فبيكون هناك سعر منافس، وإذا لا فالسعر على طول أعلى بمجرد ما يدخل السوق. زين، ماذا لو أنا أقول لك يا يوسف ولكل مستمعينا أن مش بالضرورة دائما يكون المشروع أو المنتج أو الخدمة مميزة ومختلفة عن باقي خلونا نقول المشاريع اللي موجودة على نفس الشارع، عشان والله أنا أبدأ بسعر منخفض بعد ما أكسب ثقة العملاء أبتدي أرفع السعر أو أدخل في سعر منافس على أساس أكسب أكبر قدر ممكن من العملاء. ساعات حتى وإن وجد المنافسون الأفضل أنك تبدأ بسعر عالي. شو رايكم؟ تتفقون وياي ولا لا؟ ليش نبدا اول شيء بسعر منخفض من بعد ذلك نبتدي نرفع نرفع نرفع؟ ليش ما نبتدي على طول بسعر عالي او سعر يعني خلونا نقول ممتاز ما يكون رخيص؟ ليش ما انا من البدايه ابتدي اكسب الارباح؟ ليش بدال ما يدخل علي 10 عملاء يدخلون 4 لكن يقدرون يحققون مكسب ال10؟ ليش دائما نفكر اول شيء بنبدا، او ليش يكون عندنا هذا التخوف اول شيء ببدا بسعر منخفض شوي شوي برفع السعر الى ما اوصل لسعر عالي؟ ليش ما ادخل بسعر عالي؟ ليش؟ شو اللي ينقص منتجي انا؟ شو في منتجي اذا انا واثقه من هذا المنتج او من هاي الخدمه؟ شو اللي ينقصني عشان انا ادخل بسعر منخفض من بعد ذلك ابتدي ارفع هذا السعر؟ اصلا تدرون ان الناس تحب الاسعار الغاليه؟ حين حد من المستمعين بيقول لا عود، لا ممكن نحب الأسعار الغالية. تدرون أن هناك ناس يحبون الأسعار الغالية، صدق أو لا تصدق. نحن بنتكلم عن قصة اليوم وبنتعرف على التفاصيل، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم وياي إذا كنتوا توافقوني الرأي في هذه الفكرة، ولا توافقون مستمعنا يوسف. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا يعني.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9 بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع Explorers في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: je ya.
1: Waiting room. في ويتينغ روم أعود في تواصلي وياكم من خلال دائرة الأثير 1009 وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعين إلى هاي القصة الملهمة، ويمكن مر عليكم أصلا هذا الاسم من قبل. أول شيء خلونا نقرأ مشاركة الريم. الريم بطي صبحك الله بالخير والنور والسرور، حياك الله ويا مرحبا بك. تقول صباح الخير، السعر يساوي سعر المنتج الأصلي زائد سعر الباكجينج زائد سعر مجهودك الشخصي بترول وتعب زائد التوصيل إذا شيء توصيل زائد 20% هامش ربح اللي منه يرجع للبزنس زائد قيمة الربح اللي تبغيه من هذا المنتج، كله يعتمد على ايش كثر بتدفع على إنتاج منتجك وكم كلفك، ومن بعد ذلك أكيد الواحد يقرر إذا يرفع سعره ولا يتم على السعر المنخفض أول ما يدخل السوق. نحن نبغي نتكلم عن قصة شخص، هذا الشخص يقول أنا ما كنت مصدق أن الناس تحب تشتري المنتج الغالي، إلي ما صار ويا هذا الموقف. سنة 2001 زلمن فتح مشروع وهو عبارة عن مطعم برجر ويا أصدقائه، أوكي، في لندن، والمطعم هذا كان فوق سطح البيت، تخيلوا قرر أنه يفتحه فوق سطح البيت. في البداية كانوا متحمسين ومتوقعين أنه بينجحون بسرعة، ليش؟ مركزين على شيئين، اللي هو الشيء الأول المنيو، ما في وايد أصناف، صنفين رئيسيين وكل تركيزهم على الجودة والطعم، والشيء الثاني أنه فتحوه فوق سطح البيت، معناته مكان غريب والناس تحب هاي الأشياء الغريبة، ومعناته أنه بيكون هناك إقبال من الناس لأن الناس تحب تكتشف الأماكن المختلفة. فبيون الناس بيصورون يستانسون على هذا المكان وبيشتهر المطعم وبيشترون، هذا اللي كان في باله. لكن اللي صار العكس تماما، الناس تخيلوا قامت تسير المكان، لكن الكثير منهم شو قاموا يسوون؟ يشوفون المنيو ويشوفون الأسعار ويروحون، ما يشترون، ما يطلبون. فيلس يا ربعه مؤسسي هذا المطعم، شو نسوي؟ شو الحل؟ نسكر؟ اللي خسرناه خسرناه، والله يعوض علينا، ولا نصبر؟ واحد من الأصدقاء قال له تلاحظون الناس تدخل تشوف المنيو وتطلع، ونحن أصلا ما عندنا إلا صنفين، الجودة والطعم إحنا واثقين منهم، ماشي كلام على هذا الموضوع، جودتنا ممتازة، الطعم ممتاز، لكن السعر ماذا عن السعر؟ قالوا شو بعد نقلل أكثر عن كذا؟ قال لا، بدال ما يكون الأوردر على سبيل المثال $10 مقارنة بالمطاعم يعتبر منخفض، نحن نخليه دبل $20 مثلا، هذا مثال يعطيهم، فخلونا نرفع أسعارنا للدبل. وفعلا غيروا الأسعار في المنيو، ويوم ارتفعت الأسعار هنا كانت المفاجأة، ارتفعت المبيعات وزاد الإقبال على هذا المطعم بشكل مهول، لدرجة أن اليوم هذا المطعم يحقق مبيعات سنويا أكثر من $100 مليون. نتكلم عن أي مطعم؟ تعرفون برجر أند لوبستر؟ موجود على فكرة هنا حتى فرع في الإمارات، برجر أند لوبستر طلع من لندن هذا المطعم، وتخيلوا بدأ من سطح البيت، سوى هناك المطعم، واليوم شوفوا إيش كثر يدخل، وين كانت الحبكة؟ أنه يرفع أسعار المنتج اللي موجود عنده.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، والبداية للقادمين من إمارة الشارجة على شارع الاتحاد، هناك ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الإمارات العابر من عند شعبية البديع في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة لشارع رأس الخور هناك كثافة مركبات تكاد لا تذكر بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية كما هو الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع، الله الله في عمركم وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم والله يحفظكم.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجانا. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
2: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة. صمت بلا صورة.
1: تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال، ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة.
2: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي شهامة فعالية موسم القيظ في ساحة الرحبة. تتضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة.
3: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريم. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين خالفا معايير المحتوى الإعلامي. 6 مسيرات تحاصر سفينة تركية بالنيران قبالة روسيا.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين ومسارات التعاون المشترك. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين بعد مخالفتهما أحكام قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية ومعايير المحتوى الإعلامي. وأوضحت الهيئة أن المخالفة وقعت من خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن محتوى مسيئا خالف معايير احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة وأساء إلى القيم السائدة في المجتمع، كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن ممنوح لأحدهما لمدة 3 أشهر. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يستغل المنصات الرقمية لنشر محتوى يهدف إلى تحقيق المشاهدات أو زيادة التفاعل على حساب القيم المجتمعية أو يثير الجدل بين أفراد المجتمع أو يمس قيمه وثوابته وهويته الوطنية. أقيم في مجمع زايد التعليمي بعوافي في رأس الخيمة حفل تخريج 200 طالب من منتسبي برنامج أصدقاء الشرطة الصيفي 2026 بحضور مديري العموم ونوابهم وعدد من كبار الضباط إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة.
5: بناء على توجيهات ومتابعة سيدي سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة وسعادة نائب القائد العام، تواجدنا لنحتفل بتخريج طلبة برنامج أصدقاء الشرطة في إمارة رأس الخيمة للموسم الرابع على التوالي. شارك فيه هذا العام 200 طالب على مدى 4 أسابيع في برنامج صيفي هادف جمع بين الفائدة والمتعة. من خلال البرنامج لمسنا التزام كبير من الطلبة، وهذا بفضل تنوع الأنشطة وجودة البرامج اللي ساهمت في تنمية لياقتهم صحتهم النفسية وغرست فيهم قيم الانضباط والمسؤولية والولاء وحب الوطن، واليوم نفخر أنهم صاروا أصدقاء الشرطة سند وعون لرجال الأمن وشركاء في خدمة مجتمعهم. من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها ووجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
4: في دبي لا يبقى الطموح مجرد فكرة، بل يتحول إلى عمل وإنجاز نراه كل يوم. ومن هنا يأتي عنوان دبي الأفعال، ليعبر عن مدينة تصنع مستقبلها بثقة وتحول الرؤية إلى واقع يلمسه الناس في تفاصيل حياتهم اليومية. الزميلة صفاء رزق والتقرير التالي.
6: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز، والإنجاز إلى أثر يلمسه الناس في خدمة أسرع ومشروع جديد وفرصة تولد من قلب الطموح. ومن هنا يصبح ما تشهده في دبي أكثر من مجرد مشاريع تتوالى، إنه منظومة تفكير تؤمن بأن الطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ، وأن الفكرة لا تكتسب قيمتها إلا حين تنزل إلى أرض الواقع. لذلك تبدو دبي دائما في حالة حركة، تبني، تطور، تبتكر، وتفتح مساحات جديدة للحياة والفرص والتقدم. هنا تكمن قوة دبي الأفعال، مدينة تحفز ثم تعمل، وتعمل ثم تنجز، وتنجز ثم ترفع سقف الحلم من جديد. ولهذا فإن دبي لا تنتظر المستقبل ليقترب منها، بل تمضي إليه بثقة وتصنعه خطوة بعد خطوة وإنجازا بعد إنجاز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وشدد فهمي على أن القصف الإسرائيلي الذي يترافق مع حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدم وحملات اعتقال في عدة مدن، يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين كأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية جولتها السابعة اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر 3 أيام في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإيطالي بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا والمغرب أدارتا وضع الهجرة في جيب سبتة بكفاءة وبفعالية. تعرضت سفينة الشحن التركية ناديجا لهجوم بطائرات مسيرة قبالة ميناء نوفروسيسكا الروسي في البحر الأسود يوم أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من أفراد طاقمها. وقالت المديرية العامة لشؤون البحرية التركية إن السفينة تقل 22 بحارا بينهم 13 تركيا، مشيرة إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم بواسطة وحدات بحرية روسية إلى ميناء نوفروسيسك. وأكدت السلطات التركية استمرار الحريق على متن السفينة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: دانة الأثير 1-0-0-9 الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال ساعتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009 ومن خلال أوتو. أرحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في الثواني الأولى من خلال ساعتنا الثانية، وأذكركم أيضا بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. تحية طيبة أكيد طبعا توصل لكل اللي يسمعونا في هاي اللحظات إن كنتوا تسمعونا من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية أو حتى من خلال أرادوا السيارة، ونتمنى لكم أكيد يوم سعيد وجميل بإذن الله. انزين، يوم تبغي تتقاعد، وين تبغي تتقاعد؟ في أي بلاد من دول العالم؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 ومن التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. يوم تبغي تتقاعد، في أي بلد تتمنى أن تتقاعد؟ انزين، أنا عارف أنه يعني عندنا نحن صعب نقول غير الإمارات صدق، لكن سهلها عليكم نقول على سبيل المثال في أي بلد آخر وقت التقاعد تتمنى أن يكون عندك بيت فيه. يعني أنا كذا أشوف هذا هو المنصف صراحة في إجاباتنا. أما تتقاعد في بلاد غير بلادك شوي صعبة، صح؟ صح؟ زين، فلنفترض أنت اليوم تقاعدت وتقدر تتحمل كلفة أنك تشتري منزل في بلد أنت تعشقه، فأي بلد بتختار أن يكون عندك بيت هناك؟ تبغي تصيف، تبغي تشتي، تقدر تسير وتستمتع بوقتك فيه بعد التقاعد. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، واختاروا هاي الدولة اللي تشوفون أن بعد التقاعد حلو أن يكون عندكم بيت في هاي البلاد، تسيرون تغيرون جو، كل ما احتجتونا تزين النفسية عندكم. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقايق أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. فرضاً اقترب موعد تقاعدك، ودك انك يعني تمتلك منزل في بلد غير بلادك، وين ودك يكون هذا البيت؟ يعني انت كمتقاعد اكيد تبغي تغير نفسيتك من فترة الى اخرى، صح؟ تبغي تستانس على الجو، تبغي تستانس على الطبيعة، تبغي تستانس على وايد اشياء، يمكن واولها يمكن عامل الجو، فتحتاج انه مثلا يكون عندك بيت في هاي البلاد. عاش المحرزي تقول النرويج، تتقاعد يكون عندها بيت وين؟ في النرويج، كل ما بغت سارت وغيرت جو هناك. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق. يسعد صباحكم.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
4: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
3: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: اكتشف عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.
1: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

اختار. في اختار وطلبنا من مستمعينا يشاركونا إذا تقاعدتوا. طبعا نحب نتكلم عن موضوع متعلق بالتقاعد، وين أحسن البلدان من حول العالم للتقاعد، أوكي؟ لكن منو ينافس الإمارات؟ لو ما تي في القائمة منو ينافس الإمارات؟ صح؟ ما أعتقد أن في شخص بيقول أبغي أتقاعد يعني من عيال البلاد، مستحيل حد يقول أبغي أتقاعد في بلاد ثانية. يعني ممكن يشتري لبيت وكل ما يعني ياه الشوق قرر أنه يسافر ويصير يغير جو ويعدل نفسيته. هذا طبيعي صراحة، وأعتقد يعني أعتقد يعني وأكاد أن أجزم ممكن كلنا نتفق على نفس الرأي. فسؤالي للمستمعين، إذا الله كتب وتقاعدتوا، وين تتبنون تشترون البيت اللي ودكم تغيرون جو فيه كل ما سافرتوا في بلد أنتوا تعشقونه تحبونه، وبالنسبة لكم جوه فنان، وهناك الكثير من العوامل اللي تساعد على تعديل النفسية. عندنا فاطمة الشمالي تقول كندا وبالأخص فانكوفر. محمد فاضل يقول أنا بعد التقاعد أبغي منزلي يكون في سويسرا. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هاي اللحظات. أنت تقاعدت، عندك فلوس، تبغي تشتري بيت خارج الدولة، كل ما بغيت تعدل نفسيتك طرت وسافرت ووصلت لهذا البلد اللي تحبه. فأي بلد هذا بيكون اللي تتمنى يكون عندك منزل فيه؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. حد يبغي بيت، حد يبغي مزرعة، حد يبغي تاون هاوس، حد يبغي يعني ما أدري، كل واحد عاده وأحلامه وأمنياته. في أي بلد، في أي بلد تتمنى هذه الأمنية تتحقق بعد التقاعد؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. توب 10 لأفضل البلدان في موضوع التقاعد، بنتكلم عن التفاصيل أكثر إن شاء الله في فقرتنا القادمة. بننتظر منكم مشاركاتكم وأحلامكم وأمنياتكم بعد التقاعد، وين تتمنون في أي بلاد يكون عندكم بيت ثاني. بنرجع بنتواصل من بعد دقائق في انتظار مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 ومن التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.

0: سيل ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليتل القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فاستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. بالنسبة لشارع الاتحاد ما زال الازدحام المروري قائم عليه بالاتجاه إلى تقريبا من عند شارع المحدوة بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي بالضبط من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من عند شعبية البديع في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة في هذه اللحظات إلى شارع دبي العين عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى شارع عود ميثة وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل. الحركة عليهم طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع. الله الله في عمركم. توصلون بالسلامة على التايم وان تايم وربي يحفظكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: اختار
5: اختار
4: اختار
0: اختار
2: في اختار. يقولكم هناك مجموعة من الدول تعتبر الأفضل للتقاعد لسنة 2026. هذا التصنيف طبعا خاص ب سياستا.com وهم اللي طلعوا هذا التقرير او خلونا نقول بالتحديد وفقا لرومافي جلوبال ريلوكيشن طلعوا هذا التقرير بالنسبة لمجموعة من الدول اللي تعتبر الأفضل للتقاعد في سنة 2026. خلونا نتكلم عن الترتيب من المركز العاشر. أوكي؟ في المركز العاشر أتت أنتيغوا أن بربودا، وهي دولة من دول جزر أو خلونا نقول جزيرة من جزر الكاريبي وتعتبر دولة. أيضا في المركز التاسع إستونيا أتت في المركز التاسع، وحدة من دول البلطيق في قارة أوروبا. أما في المركز الثامن فالفلبين احتلت هذا المركز كوحدة من أفضل الدول للتقاعد في عام 2026. ما يحتاج نتكلم عن جمال المياه الكريستالية في الفلبين. وفي المركز السابع أتت جورجيا، ثم في المركز السادس فاحتلتها سانت كيتس أند نيفيس، وأيضا تعتبر جزيرة من جزر الكاريبي وأيضا تصنف كدولة. الحين للتوب فايف بالنسبة لأفضل الدول للتقاعد في عام 2026. أتت في المركز الخامس كوستاريكا. كوستاريكا وايد حلوة، أنا ما عندي مشكلة يكون عندي بيت فيها. كوستاريكا طبعا موجودة في أمريكا الوسطى. وبالانتقال إلى تايلاند أتت في المركز الرابع. أما بالنسبة للتوب ثري فأتت في المركز الثالث البرتغال، وحدة من دول قارة أوروبا أو الاتحاد الأوروبي. وفي المركز الثاني بنما. أذكر في زيارة لي لبنما وكوستاريكا كان هناك الكثير من المتقاعدين من الأمريكان، يجون الأمريكيين ويتقاعدون في بنما وكوستاريكا ومبسوطين على الحياة هناك. وأذكر حتى مشيت في حي خاص بالمتقاعدين الأمريكيين في بنما، وكان الحي جدا جميل وراقي. وأن بنما أيضا موجودة في أمريكا الوسطى. وفي المركز الأول تعرفون من احتل المركز الأول؟ ماليزيا. ماليزيا احتلت المركز الأول كوحدة من أفضل الدول للتقاعد في عام 2026، وهذا رد نقولكم وفقا لرومافي جلوبال ريلوكيشن اندكس. وطبعا أتوا من بعد ذلك الدول الأخرى متتابعين حتى المركز العاشر. بس هذا مو معناته أن الواحد ما يختار، على حسب اللي فضله وعلى حسب اللي يمكن يحتاجه وعلى حسب أمنياته في المستقبل بعد التقاعد. إذا يبغى يكون عنده بيت في مكان آخر من خلونا نقول بلدان العالم. ليش نقول بيت آخر؟ ها؟ لأن ماشي مثل الإمارات، صراحة ماشي مثل الإمارات. يكون عندك بيت آخر تسي بس تغير جو وترجع.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها،
3: على سماعة متغيبها.
2: إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد، بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظرات فكره ما هي قريبة. ولينتقد من نصوص الشاعر اللي أراد، لكن يعيب نصوصه ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة أرضنا للسماد، لو كان ريحة نتن منابته طيبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
4: الأغاني الخليجية على

0: صفر 9.
1: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال، ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة.
2: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي شهامة فعالية موسم القيض في ساحة الرحبة. تتضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة.
3: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريمة. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحيتين وإلى جمهورية اليونان الصديقة ومملكة الدنمارك الصديقة وشعبيهما الصديقين في هذا المصاب الأليم. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. وطالب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أن قواتها وصلت خلال الليل شن هجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية. وقالت الوزارة في بيان إن طائرات مسيرة استهدفت 3 سفن شحن جاف في البحر الأسود. وأضافت الوزارة أنه تم استهداف سفينة شحن جاف أخرى داخل ميناء ميكولايف الأوكراني. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا، ولا تزال عمليات إزالة الإنقاذ مستمرة. كشفت حرائق الغابات في فرنسا عن عشرات القذائف التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد العثور عليها في منطقة اجتاحها حريق ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعين مجددا من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة عبر أوتو بتاريخ اليوم 4 أغسطس 2026، ليصادف يوم الثلاثاء ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع، 7:38. هذا هو توقيتي في استوديو الخليجية، وإلى الكثير من الفعاليات اللي موجودة في إمارة دبي. وفي شهر أغسطس يمكن أبرز هذه الفعاليات هي خلونا نقول ليلة ميامي شو، نسخة ثالثة ومتجددة ومختلفة، وانتو الأساس جمهور فرقة ميامي، الجمهور الوفي اللي رافقتوهم دايما في هاي الحفلة بالغناء والتصفيق والفرح، وكنتوا السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي شو مهدى إليكم، أنتوا اللي تختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بالتالي بيفاجئونكم باختياراتكم بطريقتهم الخاصة، وبتستمتعون بهذه الليلة المليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. هذا العرض بأكمله مبني عليكم أنتوا جمهور ميامي، نبض ميامي الحقيقي. تقدرون تحجزون تذاكركم لليلة ميامي شو اللي بتصادف تاريخ 29 أغسطس في كوكاكولا أرينا، وتقدرون تحجزونها إما عن طريق موقع coca-cola-arena.com أو من platinumlist.net. وأكيد الراعي الإعلامي لميامي شو الخليجية 1009، فهذا اللي وايد يعني يحب أجواء فرقة ميامي وأغانيهم، ويمكن من أنجح الفرق اللي يقدرون يواكبون التطور في أجواء أغانيهم، ولا إراديا توصل لقلوب محبينهم، وحتى لو كانوا من الجنريشن الجديد جن زي بعدهم يحبون أغانيهم، لهم كذا نكهة مختلفة وطابع مختلف في تقديم أكيد فنهم بطريقتهم. نحب ناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع وبنتواصل وياكم أيضا مع أجواء شهر أغسطس إلين تاريخ 30 أغسطس، شو اللي تقدرون تسوونه وكيف ممكن تقدرون تستمتعون بتجربة مشتركة بينكم وبين عيالكم. بنرجع بنتواصل من بعد دقائق، stay tuned وخلكم متواصلين يعني.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا طير يلي جناحينك إعراض وعظمك جلال وعيونك إحداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كملك تصيد الحباري والقطة بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبة وراس
3: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها تطبيق واستبدلها بخصوم عروضات.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: نود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش، حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلصيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
2: أشعار على الخليجية،
3: أشعار على الخليجية.
4: ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريوت وات دبي، يومي 15 أو 22 من أغسطس، من الساعة 3 وحتى 7 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية، واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026، سجل اليوم عبر hw.ac.uk/dubai.
5: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: Head northeast to street number 4.
1: Share location.
2: شير لوكيشن وأعود في تواصلي وياكم. شوفوا حتى هاي اللحظات اللي فيها الكثير من المتعة والحماس، لو حتى في داخلنا ما كانت الرغبة موجودة، لكن بمجرد ما نوصل للمكان هذا ونبتدي نستكشفه نستمتع وننسى، نقول منو هذا اللي ما كان وده يطلع، منو هذا اللي ما كان وده يصير يجرب هاي الأجواء، منو؟ لأن فعلا الشخصية تتغير. نتكلم عن هاوس اوف هايب، يوم نتكلم عن مثل هذه الفعاليات فنحن ما نقتصر في حديثنا فقط عن رغبة الأطفال في زيارة مثل هذه الوجهات، بل أيضا العائلات والأصدقاء، البعض منهم يحب يزور مثل هذه الوجهات ويتعرف عليها أكثر. هاوس اوف هايب في دبي مول خلال هاي الفترة عندهم فعالية اسمها إلكتريك كارنفال، مستمرة إن شاء الله لين تاريخ 30 أغسطس 2026. بما أن عيالكم أجزين فمسوي لهم فعالية كذا مميزة، تقدرون مثلا على سبيل المثال تسوي لكم طلعة كذا كاملة لدبي مول، فيها الاستمتاع بأجواء هاوس اوف هايب، فيها يمكن شوبينج، وفيها يمكن حتى تناول وجبة والاستمتاع بأجواء هذا المول. اللي يبغى يشرد من حرارة الصيف صار طبيعي، يعني خلونا نقول دبي مول واحد من الوجهات الجميلة خلال فترة الصيف. هاوس اوف هايب إذا بنتكلم عنه، هذا الموسم عندهم تجربة صيفية اللي هي هذه الإلكتريك كارنفال، ويتحول فيها المكان إلى عالم ينبض بالألوان والموسيقى والحركة والمفاجآت مقابل 149 درهم. إذا أنتوا عائلة عندهم تذكرة العائلة لأربعة، عبارة عن 4 تذاكر مقابل 449 درهم، فالعائلات يوفرون 25%. انزين، شو داخل هاوس اوف هايب؟ شو تقدرون تسوون بهاي التذكرة؟ تقدرون تستمتعون ب 25 عالم غامر وعروض حية وشخصيات كرنفالية متجولة، والعرض الاستعراضي الكبير اللي اسمه The Grand Parade، وأبواب سرية وتجارب مخفية، وأكيد لحظات تصوير لا تنسى. فهذه تعتبر وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء ولكل من يبحث عن تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. وهاوس اوف هايب من أشهر الوجهات الترفيهية عندنا في الدولة وفي مدينة دبي بشكل خاص، حائزة على جوائز في دبي، مصممة لعشاق المرح والاستكشاف والمفاجآت، ومن خلال الجمع بين العروض الحية والألعاب والغرف المخفية بتستمتعون بمغامرة سريعة الإيقاع تناسب جميع الأعمار. وين موجود هاوس اوف هايب؟ موجود في فاونتن فيوز في دبي مول، وتقدرون انتو تشوفون التفاصيل بنفسكم من خلال زيارتكم لموقعهم عشان تحجزون تذاكركم، اللي هو house-of-hype.com، او حتى تدخلون على صفحتهم في انستغرام هاوس هايب وتشوفون التفاصيل بنفسكم. ونتمنى لكم زيارة ممتعة مختلفة فيها الكثير من المتعة والاستكشاف والتجارب الجديدة. ننتقل وإياكم في اللحظات المقبلة إلى دبي أوبرا وإلى أجواء قادمة عما قريب.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافة والتوصيات اللي أطلع فيها ما شافة والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص خوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي ووصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وإلى المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي بالنسبة لشارع الاتحاد، عليه ازدحام مروري بالاتجاه، خلونا نقول من عند شارع الوحدة، لكن ازدحام متقطع إلى حد ما. من بعد ذلك الازدحام المروري بشوفونه ممتد إلى تقريبا نفق القيادة العامة لشرطة دبي. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة بشوية، وبالاتجاه إلى بداية مدخل مدينة دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات إلى تقريبا ما بعد منطقة الكصيص. من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. الازدحام المروري على شارع الإمارات العابر بالضبط من عند مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخواريج. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى طبيعية وانسيابية، كما هو الحال على كل من شارع دبي العين وشارع الشيخ زايد بالاتجاهين، وأيضا شارع الخيل. في هذه اللحظات هذا اللي أشوفه، فأتمنى توصلون بالسلامة لوجهاتكم على التايم وإن تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: Northeast to street number 4.
0: Share location.
2: وأخيرا إلى share location مجددا في دبي أوبرا. هذه المسرحية إن شاء الله يعني أعضائها وفنانينها بيشرفونا قريبا، وبيقدمون أكيد هذه المسرحية الكوميدية اللي فيها الكثير من الأحداث الجميلة. نتكلم عن مسرحية مهندس الذوق العام، بتكون طبعا واحدة من المسرحيات ضمن مهرجان دبي للكوميديا. هذه الفعالية بتكون ما بين خلونا نقول على مدى يومين، تاريخ 9 أكتوبر و10 أكتوبر، الجمعة والسبت، يعني بيصادف ويكند، وفي دبي أوبرا. وأكيد هذا العرض الحين بنتكلم عنه وبنتعرف على هاي المسرحية أكثر، اللي تدور أحداثها في أجواء اجتماعية كوميدية، حيث بتتابعون قصة زوجين وهم يعيشون إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم، اللي هي انتظار مولودهم الأول، وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة يحاولون فيها خوض هذه الرحلة بسلام. وبينما طبعا ينتظران وصول طفلهما الصغير، يحلمان بأن يصبح يوما ما مهندس للذوق العام. هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي لها الخليجية 1009. فهذه وحدة من الأجواء الكوميدية اللي إن شاء الله ستقام في دبي أوبرا عما قريب، وإن شاء الله تستمتعون بأوقاتكم بحضوركم لمسرحية مهندس الذوق العام لمجموعة من الممثلين الشباب الكويتيين اللي بيكونون جزء من هذه المسرحية. في هذه اللحظات قلت قبلوا تحياتي، تواصلت إياكم على مدى 3 ساعات من الزمن من خلال وقت أوتو. إن شاء الله أن اللقاء يتجدد غدا مع وصولنا إلى منتصف الأسبوع يوم الأربعاء، في يوم جديد مع أخبار جديدة ومواضيع جديدة وأسئلة جديدة أكيد نطرحها على مستمعينا. كنت وياكم أنا أخذكم عهود الخولاني، نلتقي إن شاء الله غدا ومع ألف ألف سلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال، ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة.
2: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي شهامة فعالية موسم القيض في ساحة الرحبة. تتضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة.
3: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريم. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. أعلن مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة أنه لا يتوقع انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حماس. تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية جولتها السابعة اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر 3 أيام في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية. تعرضت سفينة الشحن التركية ناديجا لهجوم بطائرات مسيرة قبالة ميناء نوفروسيسك الروسي في البحر الأسود أمس، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة عدد من أفراد طاقمها. أسفر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في إقليم أمهر الإثيوبي يوم أمس عن مقتل 14 شخصا وإصابة 7 آخرين، فيما لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

ولا في عذر يكفيني سوى اني احبك حيل واني دايما انسان. انا ادري بمدى جرحك وادري الحظ جافيني، يطول الوقت ما اخطي، واذا اخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 42 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38 أما الكويت 34 41 وأخيرا الرياض 34 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: وشحيلتي في اللي عيونه سلاح قلبي من صدودك مثل طير مجروح طاوي على كسر المحبة. جناحة شفتك بعيني بر في لجه يلوح وأنا غريق ولا عرف السباحة. حسنك وزينك مثل فني ولا بوح خيم على قلبي غدر واستباحة. ليلي ونهاري في عناشوق يا نوح عطني من الأشواق يوم استراحة. يا ليت ترحم حالتي قبل أروح وتروف باللي يعد شوفك رباحة. قل لي شعورك في صراحة وبوضوح أنا أحبك قلتها في صراحة.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
5: الجو جوكم.

0: الخليجية كانت الأثير
1: 1-0-0-9.
2: يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل. العام تمشين ما حولك عجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحا من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خلى ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذا يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني صدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة او مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالاضافة الى باقة صيانة مجانية وضمان يصل الى 1,000,000 كيلومتر مع اقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: 1-0

0: صمت بلا صورة.
1: تؤكد بلدية دبي أهمية الالتزام باشتراطات السلامة للحد من حوادث الغرق خصوصا بين الأطفال، ومن أهم هذه الاشتراطات عدم ترك الأطفال داخل أو بالقرب من المسبح دون مراقبة مباشرة من شخص بالغ حتى وإن كانوا يجيدون السباحة.
2: في إطار جهودها الرامية إلى إحياء الموروث الإماراتي وتعزيز جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة مركز البلدية الفرعي شهامة فعالية موسم القيظ في ساحة الرحبة. تتضمن الفعالية برامج متنوعة وواحات مختلفة.
3: مبادرة مزارع الفريج طبعا هي مبادرة مجتمعية نوعية أطلقتها البلدية بالتعاون مع شرطة دبي وقامة دبي وبالشراكة مع شركة كريم. طبعا الهدف منها هو تنظيم الطلب وتوفير اللي هي إدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية اليونان ومملكة الدنمارك في حادث تصادم مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات غربي أثينا، والذي أسفر عن وفاة منسق عمليات جوية يوناني وطيار دنماركي. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. أعلن مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة أنه لا يتوقع انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حماس. ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل 37 عاما للاشتباه في إشعاله أحد حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح شرق ولاية واشنطن في وقت يترقب فيه آلاف السكان مصير منازلهم، ويعد الحريق واحدا من عدة حرائق مشتعلة في محيط مدينة سبوكين والتي تصنف ضمن الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في تشيخوف خارج موسكو بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. وقال رودريغيز إن عمليات إزالة الأنقاض لا تزال مستمرة، موضحا أن الفرقة تمكنت من رفع نحو 350 ألف طن من الركام. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-0-9.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي دعلا تحزينا، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
4: آه يا من ولات القهار من جروح ساطية بكسرني،
3: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح مزيف ولا لقينا دواله
2: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديك العود
0: دانت الأثير.

0: والخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. ليه نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب كذا وبلا شعور. أذكر فؤادي يوم تحيابه، على طاري الفراق اللي ذبحني كيف جرحك طاب، لأني ما قدرت أنسى ملامح كلمة شقابه، لأني من زمن أنزف سؤال الناس.
3: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: تعال تعالوا خلي يقول البعد من غيظه لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
5: جيت بزعل عليك وناوي بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك، يعني روح وروح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفتك

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبي تجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبي تغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقي، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام يبث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
3: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: كلها طار إحساس وأجواء خليجية مميزة. راعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheat.dxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة ARN.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: مت الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: صوت بلا صورة.
4: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
5: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
6: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. من المقرر أن يعقد ممثلون عن إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المحادثات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما اليوم في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها نافياً ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل 37 عاماً للاشتباه في إشعاله أحد حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح شرق ولاية واشنطن في وقت يترقب فيه آلاف السكان مصير منازلهم، ويعد الحريق واحداً من عدة حرائق مشتعلة في محيط مدينة سبوكين والتي تصنف ضمن الأكثر تدميراً في تاريخ الولاية. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في تشيخوف خارج موسكو بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أن قواتها واصلت خلال الليل شن هجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، وقالت الوزارة في بيان إن طائرات مسيرة استهدفت 3 سفن شحن جاف في البحر الأسود، وأضافت الوزارة أنه تم استهداف سفينة شحن جاف أخرى داخل ميناء ميكولايف الأوكراني. كشفت حرائق الغابات في فرنسا عن عشرات القذائف التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد العثور عليها في منطقة اجتاحها حريق ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1009
9: الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دم وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرف، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1-0-0-9

0: أحبك وانت تدري.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت انجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شلون.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية. من
1: قبلك الخليجية 100% خليجية.

0: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير
1: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أحلى طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة
5: لقيتيني ناقص كل شيء
6: حماس مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو
7: الليلة غير أفراح وخير
6: الجمهور هو السالفة بتختارون الأغاني الإضاءة وحتى الأزياء هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس
8: يوم غنوا ويانا
6: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت ميامي شو منكم وفيكم هذا الحفل برعاية الخليجية 1009
7: ما بي

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيته الشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
0: الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل معرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل ويشارك بفعالية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب. التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية مع معالي الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السورية لبحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء أعلن الجانبان عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري ليكون منصة مشتركة تعزز فرص بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين. استنكر معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، كما أشار إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف شخصين وهما من أفراد شبكة التهريب. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا، وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. كشفت حرائق الغابات في فرنسا عن عشرات القذائف التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد العثور عليها في منطقة اجتاحها حريق ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
3: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلمت
2: يا ما اخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمع العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول المحبة وش لو غابوا الأحباب، لو غابوا الأحباب. وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح، يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب. أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح. يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب. أقول المحب من الوله والسهر مفضوح. يقول أنت قايل لي بسافر بدون عتاب. أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح، قبل تبدي الإعجاب وبادلك الإعجاب، قبل تاخذ إحساسي وقلبي عبث وتروح، قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب. قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل
3: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل علينا يظهر صداع عداوته.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو إني أنا ما أشتغل أصلاً ما أخذ الدكتوراه هذا.
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة.
1: أمراي إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيف المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له. إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالنا واضح معقول، ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدية في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع رصت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: صمت بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، يستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل ويشارك بفعالية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة. بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وأطر التعاون المشترك وسبل تعزيزها. أعلنت عملية الفارس الشهم 3 عن بدء تنفيذ الدورة الخامسة من توزيع المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة اعتبارا من غد الأربعاء، استنادا لصمود الشعب الفلسطيني وتعزيزا لثباته، وأن استهداف المستفيدين سيتم وفق معيار عدد أفراد الأسرة، بدءا بالعائلات التي تضم 9 أفراد فأكثر، ثم الانتقال إلى الأسر الأقل عددا تباعا حتى الوصول إلى جميع الأهالي في القطاع. استنكر معالي النبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، كما أشار إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف شخصين وهما من أفراد شبكة التهريب. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 6125 قتيلا، وفق أحدث الأرقام التي أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
0: بوليفار على الخليجية. ونمسي عليكم بالخير مستمعينا، وفي ساعتنا الأولى من برنامج بوليفارد ومع اليازية. العنب من الفواكه اللي ما يختلف عليها اثنين، سواء كانت مع الفطور أو سناك بالدوام أو حتى سلة الفواكه ما تخلى في البيت من العنب. لكن يمكن كثير منا ما يعرف يفرق بين العنب الأحمر أو فوائده، خلينا نقول يفرق بين فوائد العنب الأحمر أو الأخضر، وعلى حسب إحنا بس نمشي على حسب الطعم، من غير ما نعرف إن اختلاف اللون يعني اختلاف بعض الفوائد الغذائية، خصوصا مضادات الأكسدة اللي تلعب دور مهم في حماية الجسم. والتفاصيل طبعا في الفقرات الجاية بخبركم عنها. لكن سؤالي لكم مستمعينا من الآخر، شو تفضلون، العنب الأحمر ولا الأخضر؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو تفضلون، العنب الأحمر ولا الأخضر؟ لأن عندي معلومات لكم للنوعين، أباكم تسمعون تشاركون وياي عشان تسمعون تفاصيل الألوان. نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية. بوليفار، بوليفار، بوليفار على الخليجية.
2: ونمسي عليكم بالخير مستمعينا، وفي ساعتنا الأولى من برنامج بوليفارد ومع اليازية. العنب من الفواكه اللي ما يختلف عليها اثنين، سواء كانت مع الفطور أو السناك بالدوام أو حتى سلة الفواكه ما تخلى في البيت من العنب. لكن يمكن كثير منا ما يعرف يفرق بين العنب الأحمر أو فوائده، خلينا نقول يفرق بين فوائد العنب الأحمر أو الأخضر، وعلى حسب إحنا بس نمشي على حسب الطعم من غير ما نعرف إن اختلاف اللون يعني اختلاف بعض الفوائد الغذائية، خصوصا مضادات الأكسدة اللي تلعب دور مهم في حماية الجسم. والتفاصيل طبعا في الفقرات الجاية بخبركم عنها. لكن سؤالي لكم مستمعينا بالآخر، شو تفضلون، العنب الأحمر ولا الأخضر؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو تفضلون، العنب الأحمر ولا الأخضر؟ لأن عندي معلومات لكم للنوعين، أباكم تسمعون تشاركون وياي عشان تسمعون تفاصيل الألوان. نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاجه منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي.
2: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: بوليفارد
1: على الخليجية. مرحبا بكم من جديد مستمعينا وعبر دانة الأثير ومع اليازية في برنامج بوليفارد. سؤال

كان لكم، شو تفضلون العنب الأحمر ولا الأخضر؟ يعني مش أبا يعني أبسط عليكم السؤال عشان فيه معلومات قيمة جاية أباكم تسمعون عن هذه الألوان. أم محمد تقول أنا أحب العنب الأحمر، أحسه أحلى وطعمه ألذ. أما مستمعنا سالم يقول الأخضر بدون تفكير، خصوصا إذا كان بارد من الثلاجة، منعش وخفيف بالصيف. أما مستمعتنا فاطمة تقول أنا ما فرق بينهم صراحة، اللي موجود أكله، أهم شيء يكون حلو وطازج، يعني أفرش تحبه. أما مستمعتنا مريم تقول أنا من فريق العنب الأخضر، أحب لأن فيه شوية حموضة وعادي أقدر أخلص علبة كاملة بدون ما أحس. شوفوا هاي معلومة مهمة حق محبي العنب، اللي يحب العنب هاي المعلومة حقهم. الدراسات شو تسوي؟ الدراسات تشير أن العنب الأحمر والأخضر كلهم غنيين بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، لكن العنب الأحمر يتفوق شوي في احتوائه على بعض المركبات النباتية المفيدة، من أهمها مضادات أكسدة طبيعية موجودة في النوعين، لكن يعني نسبته تكون عالية من العنب الأحمر، ويرتبط بدعم صحة القلب وتقليل الالتهابات وحماية الخلايا العصبية. وأيضا تشير بعض الدراسات أنه يساهم في شو في الوقاية من بعض الأمراض. وفي مادة في العنب الأحمر تعطيها يعني هذا اللون المميز، وتعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، وتساعد في تقليل الالتهابات ودعم الصحة صحة الجسم والوقاية من الأمراض. لكن هذا ما يعني أن العنب الأخضر أقل فايدة، بالعكس هم الاثنين غنيين بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، وبعد يكون خيار صحي ممتاز. وبشكل عام يوم أنكم تتناولون يعني العنب بانتظام، يساعد في دعم صحة القلب والمحافظة على صحة العين وتعزيز التركيز والوظائف الإدراكية، بالإضافة إلى احتوائهم على فيتامين كاف المهم لصحة العظام وتخثر الدم. الاختيار بين الأحمر والأخضر يعتمد على ذوقكم أنتو، إذا تحبون يعني الأكيد إذا تحبون تدخلون العنب ضمن نظامكم غذائي، نظام غذائي متوازن، يعتبر خيار صحي ولذيذ في نفس الوقت.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح الخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

إيفنتس. ومستمرين معكم مستمعين ونمسي عليكم بالخير في برنامجكم بوليفارد مع اليازية، ومن الصحة للموسيقى. الرحلة مستمرة مع ميامي، لكن هاي المرة أنتوا الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا اللي يطياكم كل سنة، واللي عشت وياهم أجمل الذكريات يرجع لكم بنسختها الثالثة والمتجددة والمختلفة كليا هاي السنة. بتحتفلون بنبض ميامي الحقيقي، أنتوا الجمهور وأنتوا اللي دايما ترافقوهم في رحلتهم الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، وأنتوا السبب اللي يعني تحولون كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي 3 مهدى لكم أنتوا، وأنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وبيفاجئونكم مثل ما تفاجئونهم كل سنة. أنتوا شركائهم في صناعة هذا العرض، استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه غيرها من الليالي، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي أبداً ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تخليكم تشعرون أن أنتوا في قلب الحدث. العرض كله مبني عليكم أنتوا يا جمهور ميامي الوفي. لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم الحين وشاركوهم في هذا الحدث المذهل، وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. وهذا العرض منكم وفيكم في كوكاكولا أرينا بتاريخ 29/8. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net أو عبر kokakolaarena.com، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. لازلت مستمرة معاكم مستمعينا، لكن نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها، ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها، في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها، لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها، وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها، به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها، أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها، تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها، في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم شنابها ودس ملحاها، لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر اخطاها، مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 09.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق، واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: صوت بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير الكوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عمار بن حميد يطلع على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف. عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. بقيادة دولة الإمارات عملية الدرع الأخضر 2026 تفكك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل ويشارك بفعالية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب. وأشاد سموه بالجهود الوطنية المبذولة لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. هذا وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالشباب واستعراض سبل تعزيز دورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تمكين جيل طموح يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواصلة مسيرة التنمية والبناء والإسهام في صناعة مستقبل الوطن.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وأطر التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما. نجحت عملية الدرع الأخضر 2026 التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور وبيرو لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون. وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت الدرع الأخضر 2026 بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العابر للحدود وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني والإتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير المشروع على الأراضي وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي. وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية بما يشمل التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني والإتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير القانوني على الأراضي. وشملت العملية نشر أكثر من 3600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصا خلال 1045 عملية ميدانية، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، استجابة لطلب ثلاث دول خليجية، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. هذا وطلب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وكشف أن المفاوضات ستركز في مرحلتها الأولى على حرية الملاحة في هرمز، بينما يؤجل بحث البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ثانية. إلى الشأن اللبناني، حيث أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش اليوم في عرسال صواريخ جراد 122 مليمتر جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وأشار البيان إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف مواطنين لبنانيين وهما من أفراد شبكة التهريب. ختام نشرتنا مع هذا الخبر، حيث تواصل بلدية مدينة أبوظبي ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على نظافة الأحياء السكنية والمرافق العامة من خلال حملة تركز على توعية أفراد المجتمع بالطرق الصحيحة للتخلص من النفايات كبيرة الحجم. عن هذه الحملة تحدث لمركز أخبار ARN منصور سالم المهيري، مدير مركز التواجد البلدي مدينة شخبوط بلدية مدينة أبوظبي.
5: تم إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع مجموعة تدوير، والتي تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية، بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة. تؤكد الحملة أيضا أن التخلص السليم من هذه المخلفات يسهم في المحافظة على نظافة الأحياء واستدامتها، والحد من الممارسات العشوائية التي تشوه المظهر العام وتؤثر على الصحة والبيئة. وتدعو بلدية مدينة أبوظبي السكان إلى طلب خدمة التخلص من هذه النفايات من خلال التواصل عبر الرقم 800555 أو من خلال منصة وتطبيق تم، مؤكدة أن المحافظة على نظافة الفرجان مسؤولية مشتركة تعزز جودة الحياة وتدعم مكانة أبوظبي كمدينة عصرية تراعي أعلى معايير البيئة والاستدامة.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر. اربح حتى 40,000 درهم معويه للافراد عند دفع الرسوم الدراسيه ببطاقتك، الخصم او الائتمان. حمل تطبيق ويو للافراد اليوم، تطبق الشروط والاحكام.
7: الخليجية
8: 100%
7: خليجية. 1-0-0-9
9: بوليفار
7: على الخليجية.
10: ومرحبا بكم مستمعينا وفي ساعتنا الثانية من برنامج بوليفارد مع اليازية، ونمسي عليكم بالخير. من زمان تعودنا إذا نبى جهاز جديد نشتري ويكون خاص لنا، يعني خاص فينا، يمكن الناس تدفع مبلغه كاش بغض النظر كم كان قيمته وسعره، أو في ناس يقسطون المبلغ على يعني مثلا 4 شهور 6 شهور يعني 12 شهر، المهم إلين ما يصير لنا. لكن الحين في فكرة قاعدة تتغير شوي شوي، وخصوصا مع شركات التقنية الكبيرة. واليوم أبل أعلنت يعني، أو هذه الأيام خلنا نقول، لأن هذا الخبر قريته من كم من يوم، أن أبل أعلنت عن نظام جديد يخلي امتلاك الأجهزة أقرب لفكرة الاشتراك الشهري، مثل اشتراك التطبيقات أو منصات الأفلام. طبعا نحن دوم عندنا اشتراكات شهرية في هاي المنصات، لكن إنه يعني شو ندفع كل شهر، بس الحين تقدر تبدل جهازك بأحدث إصدار أول ما ينزل، أو يعني تكمل وتشتريه للنهاية. أمس كنت أكلمكم عن اشتراك تسلا، اليوم أبل بعد يبون يسوون الاشتراكات، الحين كلهم متوجهين للاشتراكات. لكن سؤالي لكم يا مستمعينا، هل لو هالخدمة، هاي الخدمة طبعا متوفرة في أمريكا، لو هاي الخدمة توفرت في الإمارات، تفضلون تدفعون اشتراك شهري عشان يعني يكون عندكم أحدث جهاز، ولا تشترونه كاش وخلاص؟ استقبل مشاركاتكم مع أساميكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندنا هاي الخدمة وتوفرت في الإمارات، تفضلون تدفعون اشتراك شهري عشان يكون عندكم أحدث جهاز، ولا تفضلون تشترونه بمبلغه كامل؟ استقبل مشاركاتكم. نطلع هذا الفاصل ورجعي لكم بعد.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: بوليفار،
3: بوليفار،
4: بوليفار
0: على الخليجية.
5: ورجعنا لكم مستمعينا، ومسي عليكم بالخير. وسؤالي كان لكم، لو الخدمة هذه توفرت عندنا في الإمارات، تفضلون تدفعون اشتراك شهري عشان يكون عندكم أحدث جهاز، ولا بتشترون جيمته خلاص انه بتدفعون الجيمة مرة واحدة؟ محمد يقول أنا مع الاشتراك، إذا بيخليني كل سنة أبدل جهازي بدون ما أدفع مبلغ كبير دفعة واحدة، وخاصة إذا كانت الشروط واضحة. يعني هو فاهم موضوع الاشتراكات. أما مستمعتنا فاطمة تقول لا والله، أفضل أشتري الجهاز على طول ويكون ملكي خلاص، ما أحب فكرة أني أدفع اشتراك كل شهر على جهاز. ما تحب الالتزامات هذه، ممكن التزامات يعني يكفي الالتزامات اللي نحن عايشينها في الحياة، ما تكون التزام مثلا على جهاز، عرفتوا؟ أما مستمعتنا مريم تقول أنا أستخدم جهازي 4 أو 5 سنوات، فما أشوف أني أحتاج أحدثه كل سنة، والشراء بالنسبة لي أفضل. يعني تحب تشتري وما تحب، يعني ما تبغى أن تشترك بهاي الاشتراكات. أما راشد يقول أشوفها فكرة ممتازة لصناع المحتوى واللي شغلهم يحتاج يعني أحدث الأجهزة باستمرار، أما للاستخدام العادي فما أشوفه ضروري. والحين خلونا أخبركم صلب الموضوع. أعلنت شركة أبل عن إطلاق برنامج جديد، بس وين؟ موجود في الولايات المتحدة، مش موجود عندنا. اسمه أبل أبجريد، واللي يغير فكرة يعني شراء الأجهزة بالطريقة التقليدية. البرنامج شو يشمل؟ أجهزة الآيفون، الآيباد، الماك، حتى ساعة أبل، ويعتمد على اشتراك شهري بدال الشراء المباشر. يعني بعد انتهاء مدة الاشتراك عندكم أكثر من خيار، يا ترجعون الجهاز أو تستبدلونه بإصدار يعني أحدث، أو تدفعون المبلغ المتبقي وتحتفظون فيه بشكل نهائي. والأسعار يعني للآيفون بدأ $18 شهريا، وتختلف حسب نوع الجهاز وسعته. وأبل تقول أن هالبرنامج بيوفر مرونة كبيرة أكبر للمستخدمين، وخصوصا اللي يحبون يحدثون أجهزتهم أول بأول بدون ما يدفعون قيمة الجهاز كامل من البداية. وهاي الخطوة تعتبر جزء من توجه أبل للتوسعة أكثر في نظام الخدمات والاشتراكات، بعد نجاح خدماتها مثل الأبل تي في والأبل ميوزك والآي كلاود. حاليا البرنامج متوفر فقط في الولايات المتحدة، لكن إذا حقق نجاح كبير أكيد ويتوقعون أنه بيتوسع لأسواق ثانية مستقبلا. لكن يبقى السؤال، هل فعلا مستقبل الأجهزة بيكون بالاشتراك الشهري، ولا الناس للحين تفضل تشتري الجهاز مرة واحدة ويكون ملكها بالكامل؟

0: يا بحر نكد عليك الريح ما سابك، وتيار موجك ولا يمزح ولا يهرج، لو جيت في خاطرك مع جملة أحبابك، في ذكريات الصدف ومر متدرج، أنا اللي أموت في طريق وحيابك وخبي الجرح بس الجرح متبرج. اشتقت لك ما عرفت الياس في غيابك، يا من وصاله بعيد ودربه معرج، ليت الزمن لي خذاك يقفل ابوابك، واني مع الناس لي مريت متفرج. ما جابك الشوق بس الحلم لي جابك، طيفك اذا سد جبالي شفته معرج.
1: أشعار على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
2: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

Events. ومرحبا بكم من جديد مستمعين، ونمسي عليكم بالخير في ساعتنا الثانية من برنامجكم بوليفارد. مهندس الذوق

العائق العام في مهرجان دبي للكوميديا. تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى، وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول في دبي أوبرا. تدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، أن تتابع قصة الزوجين وهم يعيشون أجمل وأغرب مراحل حياتهم، يتريون مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة، وهم يحاولون يخوضون في هذه الرحلة بسلام، بينما يتريون وصول طفلهم الصغير واللي يحلمون بأنه يصير يوما ما مهندسا للذوق العام، برعاية شركة القيصر للفعاليات، وأيضا برعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: الله ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: أوليفر
1: أوليفر
2: على الخليجية. وبشي مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم من بوليفارد ومع الياس. استمريت وياكم على مدار ساعتين من الساعة 2 إلى الساعة 4 عصرا. شكرا لكل من كان ويانا اليوم ولكل من شارك ويانا. وجودكم طبعا هو اللي يصنع أجواء البرنامج. شكرا وأتمنى لكم مساء مليء بالخير والسعادة وراحة البال. ولا تنسون باكر موعدنا يتجدد بنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 4 العصر وعلى الخليجية 1009. ومع ألف سلامة.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص خوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: دربي ودرب الشعر واحد ما قدرنا نفترق، إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق، لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق، تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها، تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع اخبرها، يا طارق من باب الشقا باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها، لا تجعل البسمه من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبره، ان غاب نور الشمس وجهك نوره الباذخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مقبره، نار الغلاء يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها، بحر العيون السوف من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلى من برا.
0: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية.
3: اشعار في الساعة على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة.

إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.

ليلة كلها طاب إحساس وأجواء خليجية مميزة. راعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheatdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة. بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أقام صندوق نهر الحياة من مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي مخيما طبيا في زنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة لتشخيص وعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية. نجحت عملية الدرع الأخضر 2026 التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور والبيرو لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم أمس، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: شورت كات على الخليجية.
4: مساء الخير والسعادة لكل متابعين عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ولمدة ساعتين يسعدني أكون برفقتكم، أنا مريم من جسمي، وناخذكم إلى فقرات مختلفة. اليوم ضمن فقرات برنامجنا بتكون عندنا فقرة اسم على مسمى، وكذلك قصة مثل، بنتعرف على تفاصيل هذه الفقرات في الدقائق الجاية. ولكن مع بداية وانطلاقة البرنامج نقول مساء الخير والسعادة لتشعبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أيضا نذكركم بوسائل التواصل، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. محطتنا الغنائية اللي نفتتح فيها برنامجنا لهذا اليوم بصوت الفنان ميحد حمد، يا غايب عن عيني، على الخليجية 1009، ومن خلال انطلاقة شورت كات. مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمع العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: فعاليات الصيف في دولة الإمارات وفي مدينة دبي كثيرة، وتمتد حتى خلنا نقول طول أشهر الصيف، حتى تاريخ 25 أغسطس، وتحديدا في مركز دبي التجاري العالمي، فعالية عالم دبي للرياضة. هذه الفعالية اللي تقدم للمقيمين والزوار فرصة اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطا خلال أشهر الصيف في وحدة من أكبر الوجهات الرياضية الداخلية في المنطقة. الفعالية هذه تقام في موقع مكيف، يضم مرافق مخصصة لكرة القدم، كرة السلة، الكريكت، ريش الطائرة والتنس وغيرها من الرياضات الأخرى والمختلفة. أيضا بإمكان الزوار استئجار ملاعب كاملة لخوض مباريات ودية مع أصدقائهم، أو الانضمام إلى أكاديمية رياضية لتحسين مهاراتهم. هذا بالنسبة للفعالية، واحدة من الفعاليات الرياضية الصيفية واللي تقام في مدينة دبي. فقرتنا التالية بتكون فقرة اسم على مسمى. اليوم اخترت لكم مدينة تبدأ بحرف الهاء. أباكم تعطوني، هذا سؤالنا في حصة الجغرافيا اليوم، أباكم تعطوني اسم مدينة، هذه المدينة اسمها يبدأ بحرف الهاء. وطبعا المتعارف عليه ونعرف أن هناك عدة دول تبدأ بحرف الهاء، ولكن هل توجد مدن، سواء هذه المدن موجودة في الدول الخليجية، الدول العربية، أي دولة من دول العالم، مدينة تبدأ بحرف الهاء؟ نشوف ذاكرة مستمعين ومعلوماتهم المكانية والجغرافية. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق اكس ات الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. هل من مدينة خطرت على بالكم في هذه اللحظات اسمها يبدأ بحرف الهاء؟ تخبرونا عنها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة الليلافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عدلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا ربي يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. يا مساء الخير والنشاط والحيوية لكل مستمعينا واللي انضموا للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. اليوم حبينا نتكلم عن وحدة من مدن العالم وسبب تسميتها بهذا الاسم، ولكن بما أن هذه المدينة اللي اخترناها اليوم، مع أني توقعت ما أشوف هذا الاسم في مشاركات مستمعينا، ولكن مستمعينا ما شاء الله عليهم قدها. عموما طلبنا منكم تعطونا أسماء مدن تبدأ بحرف الهاء. مستمعينا إجاباتهم بين المدن وبين المناطق وبين الدول، ما علي نعتبرها كلها إجابات صحيحة، ونشوف المشاركات اللي وصلتنا. هونغ كونغ من صاحب الرقم لنهايته 33، رسالة من حمد يقول مدينة هند في مدينة دبي، طبعا هي منطقة هند ولكن تسمى مدينة هند. عندنا عبير الخالدي تقول هولندا، هاواي، هونولولو، وهايتي، هانوي. مستمعتنا عبير أيضا تقول هايتي. حليمة الضنحاني تقول هونغ كونغ، هولندا، وهنغاريا، مدينة هانوي. من مستمعتنا سارة حامد، هيوستن من شم محمد، وكذلك تحياتنا لك مستمعتنا أمل أحمد تقول مساء السعادة والروح اللطيفة، مساج خير وسعادة أنت وكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بننتقل ياكم بعد شوي إلى تفاصيل فقرة اسم على مسمى، وبنكشف السر عن اسم أو سبب تسمية هذه المدينة تحديدا بهذا الاسم. أي مدينة؟ هذا اللي بنتعرف عليه إن شاء الله في الدقائق الجاية. في هذه اللحظات نلقي نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية ونشوف حركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ما عدا شارع الشيخ محمد بن زايد. حاليا الزحمة تبدأ من بعد جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم على مسمى. الموقع اللي اخترناها اليوم بعيد وبعيد جدا جدا عنا. ناخذكم ونروح إلى هونولولو. يقولكم هذا الاسم مأخوذ من اللغة الهوائية ويتكون من مقطعين يعبران عن الطبيعة الجغرافية للمكان. هونو معناه الخليج أو الملاذ، ولولو معناه الهادئ أو المحمي، ليصبح المعنى الكلي الميناء المحمي أو الخليج الهادئ. ويدل الاسم على طبيعة الموقع الجغرافي للمدينة كمرسى آمن ومحمي للسفن والبحارة في العصور القديمة. هونولولو هي عاصمة ولاية هاواي الأمريكية. يعني كل دولة وكل مدينة لها اسم، وحلو الواحد يكتشف ويعرف معاني هذه الأسماء، وبالتالي يعني فعلا يقول اسم على مسمى. غالبا المواقع وكذلك الأماكن تسمى بأسماء ترجع لطبيعتها الجغرافية، ترجع لأمور كانت سائدة وموجودة في هذه المنطقة، أو أمور تتعلق ب خلنا نقول بشكل عام بالموقع الجغرافي للمنطقة. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. دقائق بنكون ياكم مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وقصيده بعنوان تعال. في هذه اللحظات نترككم مع هذه المحطة الغنائية الوطنية، ونرجع بعد شوي مع بداية ساعتنا الثانية من شورت كات.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد، يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد، يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي ذايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دا

0: خزانة الأثير.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صمت بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير كوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل معرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، بحث مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أقام صندوق نهر الحياة من مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي مخيما طبيا في زنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة لتشخيص وعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية. نجحت عملية الدرع الأخضر 2026 التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور والبيرو لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، نافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، كما أشار إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف لبنانيين وهما من أفراد شبكة التهريب. قالت وزارة الخارجية التركية يجب على جميع الأطراف المعنية ولا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان الوزارة القول: يساورنا قلق بالغ إزاء امتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل أكبر إلى البحر الأسود. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها با.
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. تحية لجمالة ثانية أمل أحمد. حلو الواحد يزور وجهات يعني غير مألوفة، تشوفون القليل من الناس يزورونها، منها هونولولو اللي تكلمنا عنها قبل شوي. انزين، خلال هذه الفترة ونحن نعيش مفاجآت صيف دبي، نشوف البرامج الحافلة بالتجارب المميزة والممتعة، سواء كانت تجارب التسوق أو الترفيه اللي تتوزع على مختلف أنحاء الإمارة. هذه الفعاليات تكون مناسبة لكل ومختلف الأعمار، وبإمكانكم أيضا الاستفادة من عروض الصيف الحصرية لدى أبرز وجهات التسوق، إلى جانب السحوبات على الجوائز والعروض الترويجية في الفنادق والمعالم الترفيهية. كذلك هناك برامج متنوعة من الأنشطة والفعاليات اللي تناسب مختلف أذواق العائلة. هذا مو بكل شيء، هناك الكثير من المفاجآت الصيفية بانتظاركم في مدينة دبي. بنتعرف على بعض هذه الفعاليات خلال ساعتنا الثانية من شورت كات، والبداية بصوت الفنان حسين الجسمي، قهوة وداع الخليجية 1009. نقول مساء الخير والسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية
3: ضمن مهرجان دبي للكوميديا. تقام مسرحية مهندس الذوق العام، تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول. الدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، زوجين يعيشون إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم وهم بانتظار مولودهم الأول، وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة يحاولون خوض هذه الرحلة بسلام. بينما هم ينتظرون وصول طفلهم الصغير يحلمون بأن يصبح في يوم من الأيام مهندس للذوق العام. مسرحية مهندس الذوق العام ستقام على مسرح دبي أوبرا برعاية شركة القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: فوق عرقوب ويا معشوق نوري الضو محلى اللقى من بعد الغروب خصها إذا في مثل هالجو يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو بيتي بنيته طوب عطوب وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب لاني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوب شرقي شمالي صار لي هو ساله عنه كيف باتوب وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب
1: كلم عصوب وهو على صوب
0: دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
1: الموت في عيناه مرغوب
0: لو ما الحياة في عينه لو
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: الرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هالمرة أنتو الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، هذا الحفل اللي ينتظره كل عشاق هذه الفرقة الغنائية كل عام، واللي عشنا معاهم أجمل الذكريات. يرجع لكم ميامي شو بنسخته الثالثة والمتجددة والمختلفة كليا. جمهور هذه الرحلة الممتعة المفعمة بالغناء، التصفيق والفرح والحماس هم اللي بيختارون الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح، وباختصار بيكونون جزء مهم في صناعة هذا العرض الاستثنائي. بتكون ليلة موسيقية ما تشبه أي ليلة أخرى، ليلة استعراضية مليئة بالحماس، مليئة بالمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور فرقة ميامي الوفي. شاركونا هذا الحدث المذهل وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. هذا العرض منكم وفيكم، خلكم على الموعد تاريخ 29 أغسطس، الموقع مسرح كوكاكولا أرينا. بإمكانكم شراء التذاكر عبر موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة للجميع. وفي هذه الأثناء شارع الشيخ محمد بن زايد لا تزال كثافة المركبات مستمرة، وتبدأ من بعد مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة لشارع الاتحاد حاليا هناك نوعا ما بطء في حركة السير، وتحديدا من بعد مركز دبي للزهور أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبي تجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبي تغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقي، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم جيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام يبث حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولوا لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: حبل الجذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى.
0: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول
2: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل ابن الوز عوام. ما هي قصة هذا المثل؟ نستخدم هذا المثل غالبا يوم نبغى نتحدث عن موهبة شخص معين. هذه الموهبة نفسها موجودة أيضا عند والده، أو يوم نبغى نمدح الأب والابن معا. قصة المثل عن إوزة وضعت بيضتين وماتت، فأخذ صاحب الإوزة هاتين البيضتين ووضعهما مع بيض الدجاج اللي موجود عنده في المزرعة عشان تفقص البيضات كلها معا. وبعد ما فقصت البيضة أو البيض بيض الإوزات، عاشت الإوزتان مع الدجاج. في يوم من الأيام اقتربت الدجاجة مع أبنائها من حوض المياه، والإوزتين كانتا مع الدجاجة. لا إراديا قفزت الإوزتان إلى المياه وأخذتا بالعوم بدون أي تدريب مسبق، فقال صاحب الدجاجة: ابن الوز عوام. وصلنا إياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج. شكرا لكل من تابعنا وتواصل إيانا في شورت كات. يتجدد اللقاء إياكم إن شاء الله بعد أسبوع، بكون في إجازة لمدة أسبوع. هذه تحياتي مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علينا ناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي تلقى بضع. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: من أبرز الإضافات هذا العام اللي أمر فيها وجه فيها سعادة القائد العام تدريبات المشاة وفك وتركيب السلاح اللي صقلت مهاراتهم بمفاهيم جديدة، بالإضافة إلى التعرف إلى دوريات ومهام الاستجابة المسلحة ودوريات الشرطة السياحية.
2: المبادرة تعزز كيف نحن نقدر ننظم مهنة البستنة من خلال توفير الكوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم هذه الخدمات الزراعية المنزلية بجودة وموثوقية عالية.
3: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة، ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات للتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان. بقيادة دولة الإمارات، عملية الدرع الأخضر 2026 تفكك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون. وزير الخزانة الأمريكي، قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد خلال اللقاء الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيدا سموه بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في المعرض الدولي، مثمنا دورهم في تعريف شعوب العالم بقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة التي تدعم توجهاتها نحو المستقبل. كما هنأهم سموه بفوز جناح دولة الإمارات بالجائزة الذهبية ضمن جوائز IF للتصميم 2026 لفئة العمارة الداخلية المعارض المؤقتة، متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نجحت عملية الدرع الأخضر 2026 التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور والبيرو لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون. وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت الدرع الأخضر 2026 بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العابر للحدود وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني والإتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير المشروع على الأراضي وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي. وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية بما يشمل التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني والإتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير القانوني على الأراضي. وشملت العملية نشر أكثر من 3600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصا خلال 1045 عملية ميدانية، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية. منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم أمس فرصة أخيرة لتجنب ضربة عسكرية كبرى تراجع عنها يوم الأحد، مؤكدا أن التفاوض جار حاليا مع إيران بناء على طلبها، ونافيا ادعاءات طهران بعدم وجود مفاوضات. وطلب ترامب إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وكشف أن المفاوضات ستركز في مرحلتها الأولى على حرية الملاحة في هرمز، بينما يؤجل بحث البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ثانية. ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة صحفية: قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. وأضاف: تم رصد عدد كبير من السفن تخرج من مضيق هرمز في الوقت الحالي. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن ضبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وقال الجيش اللبناني في بيان إنه نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش اليوم في عرسال صواريخ جراد 122 مليمتر جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وأشار بيان الجيش إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف مواطنين لبنانيين وهما من أفراد شبكة التهريب. إلى تركيا، حيث قالت وزارة الخارجية التركية: يجب على جميع الأطراف المعنية ولا سيما الأطراف المتحاربة تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان الوزارة القول: يساورنا قلق بالغ إزاء امتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل أكبر إلى البحر الأسود. إلى السودان، حيث تسود حالة من الذعر والخوف بين السودانيين بعد تكرار عمليات نهب مسلحة لمحلات تجارية في وطح النهار وفرض حظر التجول ليلا من قبل أشخاص يرتدون زيا عسكريا في جنوب العاصمة الخرطوم وشرق النيل. وكانت السلطات في الخرطوم فرضت طوقا أمنيا قبل أيام على المنطقة ومنعت السكان من الخروج مبكرا إلى أعمالهم، فيما أعادت قرارا بحظر التجوال ليلاً. ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث تواصل بلدية مدينة أبوظبي ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على نظافة الأحياء السكنية والمرافق العامة من خلال حملة تركز على توعية أفراد المجتمع بالطرق الصحيحة للتخلص من النفايات كبيرة الحجم. عن هذه الحملة تحدث لمركز أخبار ARN منصور سالم المهيري مدير مركز التواجد البلدي مدينة شخبوط بلدية مدينة أبوظبي.
5: تم إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع مجموعة تدوير، والتي تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة. تؤكد الحملة أيضا أن التخلص السليم من هذه المخلفات يسهم في المحافظة على نظافة الأحياء واستدامتها، والحد من الممارسات العشوائية التي تشوه المظهر العام وتؤثر على الصحة والبيئة. وتدعو بلدية مدينة أبوظبي السكان إلى طلب خدمة التخلص من هذه النفايات من خلال التواصل عبر الرقم 800555 أو من خلال منصة وتطبيق تم، مؤكدة أن المحافظة على نظافة الفرجان مسؤولية مشتركة تعزز جودة الحياة وتدعم مكانة أبوظبي كمدينة عصرية تراعي أعلى معايير البيئة والاستدامة.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 6 المساء على ساعة الخليجية.
7: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
9: الخليجية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 42 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38 أما الكويت 34 41 وأخيرا الرياض 34 45
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1.0

سعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 دوت خليجي. يبتدي وياكم من الحين, مستمر وياكم إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء, ساعة الحين 6:07 دقائق عندي هني في الاستوديو. اليوم شو الثلاثاء 4 أغسطس. شو أخبار أغسطس وياكم من الحين؟ إن شاء الله هذا الشهر يكون شهر حلو, يكون عندنا أشياء حلوة, يكون عندنا مفاجآت جميلة, توصلنا أخبار حلوة, أشياء عالقة تخلص. شو بعد؟ دائما هاي الأمور أتمناها لكم ولنفسي, لأن فعلا يوم الواحد يوصل له خبر حلو يومه كله يتعدل, يومه كله يعني يتضبط, عرفتوا؟ فدائما دائما هاي دعوة قلبية مني لكم أن نتشارك هذه اللحظات الحلوة والأخبار السعيدة, نشاركها ويا بعضنا, نفرح لبعضنا. هاي نقطة دائما أحب أكررها بين فترة وفترة, اللي هو أنك تفرح لغيرك. يعني شيء عالم يوم تشوف شيء حلو يعني هي ما شاء الله هي عرفتوا, ولكن ما شيء فرحة من القلب. ولكن إذا فرحت من قلبك لشيء, شفت شيء حلو, وصلك خبر عن صديق أو شخص تعرفه, افرح له, افرح له من قلبك, وخلوا السعادة تنتشر من بيننا يا رب. خلونا دائما نكون مستانسين ودائما نفرح للناس, عشان الفرحة هذه بترجع لنا بشكل أو بآخر. يا مرحب الساعة بالجميع, 3 ساعات سوالف أنا وياكم, وإن شاء الله تعالى الساعة القادمة بيكون عندي لكم تذاكر لبيت ذا هيت والليلة الخليجية الرائعة مع طلال سام وسلطان المرشد. أكيد إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة أطلق وياكم مسابقتنا. وشو عندنا بعد؟ نمسي عليك أختي عبير, يا مرحب الساعة, تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا. دائما نسعى بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية, وأيضا على السوشيال ميديا دائما دائما نسعد بمتابعتكم لنا على @الخليجية 1009. وأكيد شو بغيت أخبركم, هي البارحة والله شفت لكم مسلسل عجيب عجيب عجيب, طلع لي سجشن على نتفليكس, وأنا خلاص الحين يوم أشوف اسم هارلين كوبن أنا أقول لا هذا الشيء بيكون خطير, لأنه كاتب شكله من العيار الثقيل. يعني قبل كنت أحب دان براون, الروايات أوردي اللي توست فيها خيالي, وأوردي الأفلام ماله كانت وايد حلوة, دافنشي كود عندنا, كان اللي هو أنجلز أند ديمونز, في إنفيرنو بعد, كان هاي 3 أفلام حلوين والروايات حلوة. يعني أنا قاري لك الكتب مال الثانية, الكتاب الأخير بعد اشتريته, والله أتذكر اشتريته ولكن لحين ما قريته, ولكن متحمس أني أقرأ. فالحين شكله والله تعالى أعلم بيكون عندي كاتب مفضل ثاني اللي هو هارلين كوبن, لأن فعلا الأعمال رائعة رائعة. إذا تحبون سوالف جريمة وتحقيق والأشياء هذه, هذا المسلسل لازم تشوفونه, لازم الحين الحين الحين تضيفونه على قائمتكم وتستانسون عليه في وقت فراغكم. اسمه Runaway, وهو إنتاج هالسنة, يعني مو بأنه قديم وتو طلع لي, لا لا لا, مكتوب أنه 2026. فعلا مسلسل خطير جدا, رائع جدا, التويست اللي فيه وخصوصا الحلقة الأخيرة تخليك يعني تقول يا الله شو هالمخ, شو هالعقلية, شو هالأفكار, من وين جت له هاي الفكرة. ففعلا من المسلسلات الرائعة جدا, الكاست كله وايد حلو, ما أعرفهم صراحة, ولكن في بعضهم أشكالهم أنا باي ذا واي مو بوايد بالأسامي عرفتوا, بالأشكال أعرفهم, ففي بعضهم أشكالهم مألوفة بالنسبة لي, ولكن بشكل عام الكاست كان جميل جدا, مقنع جدا, القصة وايد حلوة. الأب حليلة يعني 8 حلقات وكل شيء يستوي عكس ما هو كان يعني في باله. ما بحرق عليكم الأحداث سيريسلي, حاولوا أنكم تشوفونه, اسمه Runaway, وايد وايد وايد حلو. وهذا يعني تقييمي للمسلسل, أعطيه صراحة يعني ما بأكون وايد مبالغ, 9 من 10, أعطيه 9 من 10, وايد عيرني.
عاد الحين وراي مهمة أني أخلص الكوليكشن مال هذا الكاتب، لأنه طلع عنده وايد أعمال على نتفليكس، تقريبا 12 عمل، فيباله أن الواحد ياخذ له لفة حلوة شي على المسلسلات، أظن يغلبهم مسلسلات، ونتابع شو الأشياء الحلوة اللي مسويها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريوت وات دبي يومي 15 أو 22 من أغسطس من الساعة 3 وحتى 7 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.ac.uk/Dubai.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا الساعة بالجميع. تعرفون يعني أحب أن أتابع شوية أخبار عن الجيمينج، فدائما تطلع لي على السوشيال فيديوهات عن الألعاب خلنا نقول الجيم بلاي وهذه الأمور. فانتبهت طلع لي فيديو أول مرة الكابشن اللي مكتوب على الفيديو يوم تشتري لعبة رعب بدولارين، يعني أنها نوعا ما مبهى اللعبة العظيمة، عرفتوا ان عادية يعني ما فيها هالسسبنس القوي، مع ان يوم شفت الفيديوهات لا صراحة اللعبة تنقز. ولكن انا ليش اتكلم عن الاغنية او عفوا ايوة خربت السالفة، ليش اتكلم عن هذه اللعبة تحديدا؟ اشتهرت على السوشيال ميديا بشكل رهيب جدا، بتحصلون ريلز وفيديوهات على تيك توك وفيديوهات على يوتيوب شورت يتكلمون تحديدا على الساوند تراك لهذه اللعبة الأغنية. يعني شفتوا أغنية أسمى كيف علقت في راسنا؟ مش بس الصديق تقسم بالله هذه أتوقع أنها بتعلق براس كل من يسمعها. اسمعوها.

крокодило. على فكرة ترى هي جملة واحدة بس إن my name is crocodilo ولكن بلغات مختلفة. مو طبيعي ولازم تشوفون الفيديو. أنا أشوفه حاليا وأضحك لأن أنت جالس تلعب لعبة رعب وبعدين تدخل لغرفة يكون فيها هالميوزك والشخصيات. لا حلوة يا جماعة الخير والله أنها حلوة. لازم لازم لازم تشوفون الفيديوهات اللي الناس يعني أول شيء ينصدمون أن أنا وين دخلت؟ توني كنت عايش أجواء رعب، أنا وين دخلت؟ الأغنية ويعني الكاركترز عايشين جو الأغنية مع الميوزك، وإذا سكرت الميوزك حطي لك مسجل لو ضغط عليه كلهم يعني بيزعلون ويطالعونك أن ليش وقفت الموسيقى؟ رجع كملها، ترجع تضغط يرجعون يعيشون جو الأغنية. لا المقطع هذا مضحك بشكل رهيب جدا، وأرجع وأقول خصوصا أنت يارس تتكلم عن لعبة رعب فتدخل تشوف هذا المشهد. هني ياباني. لا الأغنية يقولكم أنها بتكون أغنية الصيف بامتياز. My name is Crocodilo، هذه اسم الأغنية واسم اللعبة كروكوكو اللي عرفت أنها موجودة على ستيم، محصلينها اللعبة هناك. ولكن موضوع My name is Crocodilo هذا صراحة كان موضوع مختلف تماما جديد علي، أبدا ما شفت شيء أنك تدخل، وأرجع وأقول لعبة رعب وانت سسبنس والباب يفتح تخاف شو بيطلع لك كذا، آخر شيء تشوف هذا المنظر. المهم جات الخير، لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. إن شاء الله تعالى الساعة القادمة أطلق ياكم مسابقة بيت ذا هيت والليلة الخليجية المنتظرة لطلال سام وسلطان المرشد، تفاصيلها مع بداية ساعتنا القادمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيدا سموه بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة الإمارات في هذا المعرض. كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والمقررة في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. رد رئيس وزراء لبنان نواف سلام بحدة على تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التي اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم تنازلات مجانية لإسرائيل. اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان في ليبيا، امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية. أنقذ خفر السواحل في فرنسا 157 شخصا من قارب يحمل مهاجرين اشتعلت فيه النيران بالقناة الإنجليزية اليوم بالقرب من ميناء بولوني سورمير. ختاما، أفاد مسؤولون بأن حرائق غابات مستعرة في ضواحي سبوكان في ولاية واشنطن ولليوم الثالث على التوالي دمرت ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في هذه الولاية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: JoJo come.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: يا مرحبا الساعة بالجميع، ومثل ما قلت لكم مع بداية ساعتنا الثانية نطلق وياكم مسابقتنا المميزة مع بيت ذا هيت. يعني ينتظرنا جماعة الخير يوم مميز جدا في مركز دبي التجاري العالمي، وبيكون عندنا ليلة خليجية رائعة بوجود طلال سام وسلطان المرشد. ليلة من الليالي الحلوة يوم الجمعة 21 أغسطس نستمتع بهذه التجربة الموسيقية خليجية، وبتكون مميزة جدا على خشبة المسرح في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8. هذه الأمسية اللي بتجمع بين أشهر اثنين من الفنانين في دول الخليج، ويوعدون بأداء حي مذهل يضم أحلى وأكبر أغانيهم الناجحة وأصواتهم الحلوة والأجواء الحماسية. فإذا كنتم من المعجبين القدامى أو تكتشفون موسيقتهم للمرة الأولى، توقعوا أمسية مليئة بالطاقة والعاطفة والترفيه الحي المذهل. الخليجية 1009 أكيد الراعي الإعلامي لهذا الحفل ومن تنظيم سبوتلايت إيفنت. إذن عندي لكم تذكرتين للاستمتاع بهذا اليوم المميز. كل اللي عليكم انكم تشاركوني على رقم الاسمس 4000 او عبر تطبيق الخليجية، طرشولي اغنية من اغاني طلال سام او سلطان المرشد. طرشولي اغنيتكم المفضلة لطلال سام او سلطان المرشد. يلا ايزي، يعني الموضوع ما يباله وايد. طرشوا لي إجاباتكم أو أغانيكم المفضلة مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، وإن شاء الله تكونون من سعداء الحظ وتفوزون ويانا بتذكرتين لحضور هذه الليلة المميزة.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخصنا أحبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفة ناره. وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره. في بعدك تحضن غيابك بنات أفكاري، ومن الشوق أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
3: أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
2: هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره. ويا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع اختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفه ومنطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره. شبهت الماء في كوكبنا ولكن لو تناظر فوق، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة. فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار. أشعار. على الخليجية.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية ولكن ما في شيء عرقل حركة السير، يمكن هناك بعض البطء في حركة السير ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير وعقب درست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009. بعدني معلق على أغنية My Name is Crocodilo. كل شوية تحصلوني فتحت اليوتيوب وياسا اسمعها أشوف ردة فعل اللاعبين. والله العظيم أن ردة فعل مضحكة بشكل ما تتخيلونه. أرجع وأقولكم متخيلين يعني تخيلوا أنكم في Resident Evil، عرفتوا؟ والجو رعب، ومثلا ليون يفتح الباب ويدخل وتطلع الأغنية هاي. شو المود اللي بيجلب 180 درجة؟ أو تحسون أن الموضوع بيجلب رعب إكسترا، عرفتوا؟ الفكرة مجنونة، الفكرة مضحكة بشكل رهيب جدا. يبالكم والله تشوفون الفيديوهات على الريلز أو شورتس على يوتيوب أو على التيك توك. ما زلنا مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009. وخلوني أخبركم عن يعني مسرحية وايد حلوة بتكون عندنا هني في دبي في مهرجان دبي للكوميديا مهندس الذوق العام. هذه المسرحية جماعة الخير بتكون في دبي أوبرا، تدور أحداثها في أجواء اجتماعية كوميدية حيث أن تتابع قصة زوجين وهم يعيشون يعني أجمل وأغرب مراحل حياتهم واللي هو شو انتظار مولودهم الأول. بيكون في تقلبات عاطفية، سوء تفاهم، وسلسلة من المواقف المضحكة، ويحاولون أنهم يخوضون هذه الرحلة بسلام. وبينما هم ينتظرون وصول طفلهم الصغير يحلمون بأنه يصبح يوما ما مهندس للذوق العام، طبعا برعاية شركة القيصر للفعاليات. والمسرحية بتكون إن شاء الله 9 أكتوبر و10 أكتوبر. التذاكر نقدر نحصل عليها من visitdubai.com والخليجية 1009، الراعي الإعلامي لمسرحية مهندس الذوق العام. انزين الحين نرجع ليه بيت ذا هيت الموسم الخامس والليلة الخليجية المميزة اللي تنتظرنا مع طلال سام وسلطان المرشد. خلنا نشوف منو بيفوز ويانا بتذكرتين للاستمتاع بهذا الحفل اللي بيكون إن شاء الله يوم الجمعة 21 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي القاعة 8. بنعيش أجواء رائعة جدا، وأكيد سبوتلايت إيفنت هي المنظمة لي أكيد هذه الأمسية ولبيت ذا هيت دي إكس بي بجميع مواسمه. وأكيد الراعي الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. منوه بيفوز ويانا؟ نقول مبروك لمنوه. مبروك يا شيخة محمد، بالبركة يا شيخة، ألف مبروك، فزتي ويانا بتذكرتين للاستمتاع بهذا الحفل. إن شاء الله بيتم التواصل وياك لمعرفة كيفية استلام الجائزة. الساعة الجاية إن شاء الله تعال نسولف أنا وياكم شوية أخبار عن بعد جيمينج، يعني شوي أنا ما تكلمت عن الجيمينج من شوية، أنا تكلمت عن أغنية في جيم، عرفتوا؟ ولكن إن شاء الله تعال خلال ساعتنا القادمة ندردش أنا وياكم عن المستجدات بهذا العالم المثير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر.

عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا نحن في بلدية دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن احنا نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإمارات في إكسبو أوساكا 2025 في اليابان. عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. ومسؤول أمريكي يكشف أولويات مفاوضات روما.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو أوساكا 2025 في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد خلال هذا اللقاء الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيدا سموه بجهود جميع فريق العمل أو فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في هذا المعرض، مثمنا دورهم في تعريف شعوب العالم بقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة التي تدعم توجهاتها نحو المستقبل. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في تغريدة عبر منصة إكس: في ذاكرة دبي يحضر معالي محمد أحمد المر اسما بارزا اقترن بالمشهد الثقافي في مسيرة الإمارة، إذ أسهم في تأسيس ورئاسة مجلس دبي الثقافي وندوة الثقافة والعلوم ومكتبة محمد بن راشد، وقدم أكثر من 20 مؤلفا والتي ترجم بعضها لعدة لغات، مسهما في بناء إرث ثقافي يعكس هوية دبي وتحولاتها. وأضاف سموه: كما امتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي، حيث ترأس المجلس الوطني الاتحادي بين عامي 2011 و2015، وسيبقى معالي محمد المر علما من أعلام الثقافة الإماراتية وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وأطر التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما. في محلياتنا، اختتمت بلدية مدينة العين مشاركتها في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب، وتأتي هذه المشاركة في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على واحات العين وصون النخيل باعتبارهما جزءا أصيلا من الهوية الثقافية للإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس راشد نيادي مدير مركز التشغيل والصيانة في وسط المدينة في بلدية مدينة العين.
5: اختتمت بلدية مدينة العين مشاركتها في مهرجان العين للرطاب 2026، والذي يقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. سعدنا باستقبال أكثر من 14700 زائر في جناح بلدية مدينة العين، واللي تعرفوا على جهودنا في المحافظة على واحات العين والعناية بالنخيل وصول منظومة الأفلاج التاريخية، إلى جانب استعراض أجود أنواع رطب وثمار الواحات. ولا ننسى محطة تسلق النخلة التفاعلية، اللي كانت من أكثر محطات اللي جذبت الزوار وشهدت تفاعل كبير من الصغار والكبار طول أيام المهرجان، وقدمت لهم تجربة ممتعة تعكس أصالة الموروث الزراعي في مدينة العين.
4: في دبي لا يبقى الطموح مجرد فكرة، بل يتحول إلى عمل وإنجاز. الزميلة صفاء رزق والتقرير التالي.
6: عندما نقول دبي الأفعال، فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز، والإنجاز إلى أثر يلمسه الناس في خدمة أسرع ومشروع جديد وفرصة تولد من قلب الطموح. ومن هنا يصبح ما تشهده في دبي أكثر من مجرد مشاريع تتوالى، إنه منظومة تفكير تؤمن بأن الطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ، وأن الفكرة لا تكتسب قيمتها إلا حين تنزل إلى أرض الواقع. لذلك تبدو دبي دائما في حالة حركة، تبني، تطور، تبتكر، وتفتح مساحات جديدة للحياة والفرص والتقدم. هنا تكمن قوة دبي الأفعال، مدينة تحفز ثم تعمل، وتعمل ثم تنجز، وتنجز ثم ترفع سقف الحلم من جديد. ولهذا فإن دبي لا تنتظر المستقبل ليقترب منها، بل تمضي إليه بثقة وتصنعه خطوة بعد خطوة وإنجازا بعد إنجاز.
4: النشرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم الآن، حيث كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والمقررة في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. شهدت ليبيا اليوم واحدة من أعنف موجات العنف في مدن الساحل الغربي منذ أشهر، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان الليبيتين، امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية، في تصعيد أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة في غربي البلاد. إلى فرنسا، أنقذ خفر السواحل في البلاد 157 شخصا من قارب يحمل مهاجرين اشتعلت فيه النيران بالقناة الإنجليزية اليوم بالقرب من ميناء بولوني سورمير. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في النمسا أنها سجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 40.8 درجة مئوية في العاصمة فيينا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2013 بمقدار 0.3 درجة. وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة سجلت في منطقة ستامرزدورف في شمال فيينا، مضيفة أن هذه القراءة مؤقتة. ختاما مع هذا الخبر، أطلقت الصين اليوم مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت إلى المدار من موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: 1
10: 0
9: 0

0: الخليج هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: هذه ساعتنا الثالثة من مشوارنا لليوم بدوت خليج على هو الخليجية 1009. تحية طيب وجهها لكم جميعا، ويا مرحب الساع بالجميع. يلا نسولف شوي عن الجيمينج، يعني عندي لكم كم من سالفة. أولا بيكون عندكم أبديت جديد للعبة Assassin's Creed Black Flag Resynced 1.0.6، بينطلق إن شاء الله تعالى. متى بينطلق؟ اليوم بإذن الرحمن. وبيكون متوفر للتحميل، بيوفر لكم طبعا أو عفوا بيتوفر التحديث على الكمبيوتر الشخصي وأجهزة الألعاب، حجمه تقريبا 15 جيجا. طيب الحين يعني يوبيسوفت الشركة المنتجة حريصة أنها تدعم النسخ المحسنة من بلاك فلاج، وهذا شيء ضمن إضافة طور نيو جيم بلس. فهذا التحديث الجديد ما بيقدم تغييرات كبيرة نظرا لأن اللعبة بعدها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق. المهم أبديت لازم نسوي، بس هاي نهاية القصة بغيت أخبركم إياها. زين الحين يقولكم مايكروسوفت يالسة تشتغل أن تبى تلعب أو تلعب، ما هي شركة ألعاب، كيف تبى تلعب، تبى تيب لنا ألعاب إكس بوكس 360 للكمبيوتر الشخصي وجهازهم اللي يشتغلون عليه، ولا الله أعلم شو وضعه، اللي هو بروجكت هيلكس. يعني هذا الإطلاق التدريجي للخدمة يستهدف السنة القادمة، الله يعطينا عمر، 2027 و2028. ننتظر ونشوف. أما محبين أتاك أون تايتن، هذا الأنمي العظيم، طبعا أعلنوا عن موعد إصدار اللعبة اللي هي أتاك أون تايتن 3، وأيضا في استعراض أول لأسلوب اللعب. اللعبة بتوصل إن شاء الله تعالى 10 ديسمبر بسعر $70، وبتروي أحداث السلسلة كلها مع تحسينات على القتال، وبيكون هنالك إصدارات خاصة. إذن 10 ديسمبر بيكون موعدنا، واللعبة بتتوفر على PlayStation 5، Xbox Series X و S، PC، Nintendo Switch 2، وأيضا أرجع وأكد أن في جيم بلاي أو أسلوب لعب نقدر نشوف اللعبة كيف نظامها بيكون. طبعا بالنسبة لي عندنا النسخة القياسية، تتوفر نسخة رقمية فاخرة دائما يسوونها اللي هي ديجيتال ديلوكس إديشن، بيكون سعرها يلا تقريبا $90، بتضم اللعبة الأساسية وإمكانية اللعب قبل موعد الإطلاق ب72 ساعة، باستثناء نسخة نينتندو سويتش 2، بالإضافة أنه بيكون في حزمة تخصيص الشخصيات وحزمة المعدات الأصلية وحزمة العناصر المبدئية، وبيكون هنالك كتاب فني رقمي. فمحبين الأنمي أتاك أون تايتن استعدوا، لأن اللعبة شكلها بتكون خطيرة جدا. خلوني بس شيء على السريع أفتح، يلا 3 دقائق ما عندي وقت، سنشوف شو الوضع. يا سلام يا سلام، لا مبين اللعبة، يلا يلا، لا اللعبة بتكون خطيرة خطيرة خطيرة. الله يعطينا عمر إن شاء الله لين ديسمبر، يعني نحن بعدنا في أغسطس، ورانا كم من شهر لين ما اللعبة توصل ونستمتع فيها. نحن كملي وياكم على هو الخليجية 1009. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من راشد الماجد، ونرجع نتابع وياكم ما تبقى من مشوارنا لليوم على الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصلي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندر الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تتواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم. يعني يقولكم Resident Evil فيرونيكا تجاوز 2 مليون شخص حطوا اللعبة في قائمة الأمنيات. يعني كابكوم تحتفل بإنجاز قبل لا اللعبة تنزل، هي بتنزل إن شاء الله 2027، ولكن تخيلوا أنتوا يعني 2 مليون شخص حطوا اللعبة في الوش ليست، فهذا شيء مبين أن العالم منتظرة هذا الجيم بفارغ الصبر. وأيضا كابكوم تكشف رسميا عن أول معرض ضخم لسلسلة Resident Evil احتفالا بمرور 30 عام، بيكون في طوكيو أكتوبر المقبل. الله، أولا طوكيو، ثانيا أكتوبر، يا سلام، أحلى فترة تروح اليابان أكيد في أكتوبر. طبعا المعرض بيكون في شيبويا، يعني في منطقة مميزة جدا أكيد في اليابان. فعشاق السلسلة إذا عندكم سافرة قريبة ومن هناك صوب شرق آسيا، مروا صوب اليابان واستمتعوا بهذا المعرض، والله يعطينا عمر ونشوف شو بيكون فيه. يقولكم أنه كابكوم أكدت لين حين بيكون في مسرح افتتاحي يستعرض أشهر لحظات السلسلة على شاشة ضخمة، قسم اللي هو Evidence of Horror مخصص للفيروسات والطفيليات مثل تي فيروس مع مجسمات للوحوش. بيكون في منطقة تستعرض أبطال السلسلة من الجزء الأول لين الجزء الأخير، تمثال بالحجم الطبيعي اللي حبيب الملايين ليون كينيدي. أيضا ركن تصوير مع غريس آش كروفت اللي هي بطلة الجزء الأخير، ومتجر رسمي يضم منتجات حصرية للمعرض مع وعد بالكشف عن محتويات إضافية لاحقا. ننتظر ونشوف، صراحة الحماس مليون مليون لأكيد هذا المعرض. وبس يا جماعة الخير، وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا اليوم، كل الشكر لمتابعتكم، إن شاء الله تعالى موعدنا جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9 المساء بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي حفظكم جميعا، مع السلامة.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني. جعلني واحد من خيرة أمه، وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني. فرق مجده عن الامجاد، وانا بمجده اصل سهيله اليماني. يعلمني الرمايه كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني. ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
1: أشعار فساع على الخليجية. 1-0

اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أمن نحن في بلدي دبي نهدف إلى أن نرسخ أفضل الممارسات الزراعية الحضرية اللي طبعا تدعم المساحات الخضراء وتوسعها ورفع مستوى جودة تنفيذها. نحرص على أن نعزز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة،
2: منها واحة القيض، واحة التراث، واحة المعرفة والإبداع. هدفنا من تنوع الأنشطة والواحات توفير تجربة متكاملة تلبي اهتمامات واحتياجات أفراد المجتمع. تستعرض الفعالية أهمية النخلة في الثقافة الإماراتية،
3: تعزيز وعي المجتمع بكيفية التخلص الصحيح من النفايات كبيرة الحجم مثل الأثاث القديم والأجهزة المنزلية بدلا من تركها بجانب الحاويات أو في الأماكن العامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإمارات في إكسبو أوساكا 2025. عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. اشتباكات مسلحة في مدن الساحل غربي ليبيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو أوساكا 2025 في اليابان، وتبادل سموه مع الوفد خلال هذا اللقاء الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي، مشيدا سموه بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في هذا المعرض، مثمنا دورهم في تعريف شعوب العالم بقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة التي تدعم توجهاتها نحو المستقبل. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في تغريدة على منصة إكس: في ذاكرة دبي يحضر معالي محمد أحمد المر اسما بارزا اقترن بالمشهد الثقافي في مسيرة الإمارة، إذا أسهم في تأسيس ورئاسة مجلس دبي الثقافي وندوة الثقافة والعلوم ومكتبة محمد بن راشد، وقدم أكثر من 20 مؤلفا والتي ترجم بعضها لعدة لغات، مسهما في بناء إرث ثقافي يعكس هوية دبي وتحولاتها. وأضاف سموه: كما امتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي، حيث ترأس المجلس الوطني الاتحادي بين عامي 2011 و2015، وسيبقى معالي محمد المر علما من أعلام الثقافة الإماراتية وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وأطر التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما. في محلياتنا، اختتمت بلدية مدينة العين مشاركتها في الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب، حيث تأتي المشاركة في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على واحات العين وصون النخيل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس راشد نيادي مدير مركز التشغيل والصيانة بوسط المدينة في بلدية مدينة العين.
5: اختتمت بلدية مدينة العين مشاركتها في مهرجان العين للرطب 2026، والذي يقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. سعدنا باستقبال أكثر من 14700 زائر في جناح بلدية مدينة العين، واللي تعرفوا على جهودنا في المحافظة على واحات العين والعناية بالنخيل وصون منظومة الأفلاج التاريخية، إلى جانب استعراض أجود أنواع رطب وثمار الواحات. ولا ننسى محطة تسلق النخلة التفاعلية اللي كانت من أكثر محطات اللي جذبت الزوار وشهدت تفاعل كبير من الصغار والكبار طول أيام المهرجان، وقدمت لهم تجربة ممتعة تعكس أصالة الموروث الزراعي في مدينة العين.
4: في دبي لا يبقى الطموح مجرد فكرة، بل يتحول إلى عمل وإنجاز نراه كل يوم، ومن هنا يأتي عنوان دبي الأفعال. التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
6: عندما نقول دبي الأفعال فنحن لا نصف شعارا ملهما، بل نقرأ واقعا يتحرك أمامنا كل يوم. في هذه المدينة لا يبقى التحفيز كلمة تقال، بل يتحول إلى طاقة عمل، والعمل إلى إنجاز، والإنجاز إلى أثر يلمسه الناس في خدمة أسرع ومشروع جديد وفرصة تولد من قلب الطموح. ومن هنا يصبح ما تشهده في دبي أكثر من مجرد مشاريع تتوالى، إنه منظومة تفكير تؤمن بأن الطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ، وأن الفكرة لا تكتسب قيمتها إلا حين تنزل إلى أرض الواقع. لذلك تبدو دبي دائما في حالة حركة، تبني، تطور، تبتكر، وتفتح مساحات جديدة للحياة والفرص والتقدم. هنا تكمن قوة دبي الأفعال، مدينة تحفز ثم تعمل، وتعمل ثم تنجز، وتنجز ثم ترفع سقف الحلم من جديد. ولهذا فإن دبي لا تنتظر المستقبل ليقترب منها، بل تمضي إليه بثقة وتصنعه خطوة بعد خطوة وإنجازا بعد إنجاز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل جولة أخبار هذه الليلة، وفي أبرز أخبار العالم، كشف مسؤول أمريكي عن أولويات الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل والمقررة في روما لمدة 3 أيام، محددا أبرز الملفات التي ستتصدر المحادثات، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله وترتيبات الأمن في جنوب لبنان. إلى التطورات في ليبيا، حيث شهدت البلاد اليوم واحدة من أعنف موجات العنف في مدن الساحل الغربي منذ أشهر، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان الليبيتين، امتدت من الأحياء السكنية إلى الطريق الساحلي ومحيط مصفات الزاوية، في تصعيد أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة في غرب البلاد. أفاد مسؤولون بأن حرائق غابات مستعرة في ضواحي سبوكان في ولاية واشنطن لليوم الثالث على التوالي دمرت ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في هذه الولاية. إلى النمسا، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في النمسا أنها سجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 40.8 درجة مئوية في العاصمة فيينا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2013 بمقدار 0.3 درجة. وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة سجلت في منطقة ستامارستوروف في شمال فيينا، مضيفة أن هذه القراءة مؤقتة. بهذا الخبر تنتهي هذه الجولة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية 1009.
8: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: 1009.
11: أنا ونيت يوم اللي دنا، ونين اللي دعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا ديوانه
3: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في عيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير

0: هو الخليج
1: على الخليجية. وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمع العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي أحد ما طاش، من قلب مهيوم بحب الصفالش، يلعب هالغربي اللي أسمع الطرياش، يفرح اليا من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وانقلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرب من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لو والله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش واسكني بوسط الجاش، اما ابتلشتيبي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجه وعود على ماش.
1: اشعار
2: اشعار
1: على الخليجيه.
4: انضموا إلينا في دبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد حتى 30 من أغسطس لحضور السحب الأسبوعي والإعلان عن الفائزين في حملة اربح منزلك في دبي. قد تكون من بين الفائزين بإحدى 12 شقة أو بإحدى 4 إقامات فاخرة تقدم كل أسبوع. لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة. تسوقوا بقيمة 500 درهم أو أكثر، ثم حملوا فاتورة الشراء وادخلوا السحب. للمزيد من المعلومات زوروا موقع winyourhomeindubai.com.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
6: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: واحد صفر صفر تسعة،
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
7: أكون مثلك ألقى مثلك.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر، أو إني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذه
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيف المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق. من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل أبر، لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
1: لو ما

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أعدال الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الاشاوس لي بهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دي

0: 09. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز resorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجانا. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير،
3: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
4: ما بي

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم.
4: أتراها لكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.
5: لقيتي بي نابس كشاني.
6: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
7: الليلة غير أفراح وخير.
6: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
7: ما بي

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابة. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لاهنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابه، اكبر خطا اكبر خطا محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له اجابه.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية 1009.

أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: صفر تسعة.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمع العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34، 42، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 34، 41، وأخيرا الرياض 34، 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: الحزن بضلوعي يشعر به، ضلوعي اللي غدت خربة، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربه كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تم طربه، وانا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربه. كنت افخر نقيل لي شاعر وخلاص، خلاص ما عدت افاخر به. أسري
3: أسري
2: مع الجرح واتأمن، يسهرني الليل واسهر به، والليل لانه من اصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الالم وين وداني واحنا اهل السيف والحرب، قصيدة الجرح كاتبها وقصيدة الليل والغربة، وكنت انتظر وقت منفاسي أبا وصاله أبا قربه. هو كان لي زادي وشربي، ولكنت له زاده وشربه. عطشان يا بحر ما تسمع، ما دقت من زرقتك شربه، عطشان ومواجك عيونه وهدوءك أخلاقه الذربة. هل يا ترى هو يفكر بي شرات ما أنا أفكر بي؟
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
5: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
0: الأثير
1: 1009
0: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام يبث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولون لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية

0: الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
1: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا سيد المال، كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك، لا بانت كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: 10009 الخليجية دانة الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: دانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر انرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها حي المثايل يا سلالة نسل أكرامي يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت وهذا طبع الأيام مرات تصفى ومرات الكدار فيها كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي وكم وارد شرب من صافي مغانيها لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي ارعى ربيع الزمان أول لياليها حلو الليالي تعوض مر الأيامي ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي من حرتي أبدع أمثالي وأغنيهم رادار فكري يصور لي مضى زامي في حندس الليل يوم ارتاح غافيها يوم الخلايا تنام وفكرها نامي حرام عيني لذيذ النوم يغفيها حالي كما عش بصيف صابها الظامي ولا كما وردة جفت سواقيها نار الغضا والتواقد في بحر طامي خالد وعيا مولحها يطفيها ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي قايد خشوف اليوازي في مفاليها برض المحيلة ولو توطالها قدامي تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها سود الليالي مع صلفات الأيام ناخذ مجادمها ونترك تواليها نمشي على درب ما توطاه لقدامي ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهضامي هل كيف عطشان في ياري سواقيها ريح ضميرك ولو هايم به هيامي حقا على اللي جرح نفسك يداويها يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي ترى ليلة القدر في آخر لياليها يا زين هد الوحش في بعض الأيام في ديرة جفرة عسرة مضاويها أشقر طويل المعنق يبر لعظامي صوائد من فنادي الصيد يدميها لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي الذيب جاية وشبعانة حصانيها لو كان يبغي يغزر نابه الدامي هل كيف تكسر جوارحها ضواريها كل مخلوق على الدنيا فما دامي لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين تتلاها قواقيها
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: فزار.
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: بعد عامين جيت وصوتك حطام، كنك اللي ذكرني بروحي،
3: كنك اللي ذكرني بروحي.
2: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
3: انكسر حلم،
2: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي. سكر الليل كنت وملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
3: سافر الورد
2: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي. ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
0: على الخليجية.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا يا ناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي. لكني ولع في جوفي نار كنها لضى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضى. وانا مصحصح معك، خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وشو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شنسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس والطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
0: على الخليجية.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولمبتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.